0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: نظام مروري.
1: واضح إن الكل رجع،
2: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
2: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
2: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: خمس دقائق بس.
2: يلا تأخرنا على المدرسة.
1: يا ربي حاضرتي بعد شوية. أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
2: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت،
2: الجامعات والكليات رجعت،
4: رجع الموظفين لدواماتهم،
2: والزحمة
4: أكيد رجعت،
2: وفي صباحكم عماني
5: انت الخير.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر هلا أف أم. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. رب العالمين نتوكل عليه في بداية صباح جديد. اللهم حصنت نفسي وأهلي وعيالي وأحبابي بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ودفعت عنا كل سوء وشر وهم إن شاء الله وبلاء. ربي يكفينا شر كل الأشياء يا رب العالمين، شر الطريق وشر الحريق وشر الحديد وساعة الغفلة، ويا رب إن شاء الله يصرف عنا وعنكم كل بلاء وكل شر ظاهر كان ولا باطن بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين على هذه البداية الجديدة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. صباح البداية، بداية الأسبوع، نبدأ بكل إن شاء الله يعني نقول خير، كل حب، كل طاقة إن شاء الله تكون كذا طيبة. نبدأ بالدعاء، نبدأ بالأذكار، نبدأ بالتحصين، نحصن نفسنا، عيالنا، أحبابنا، كل الناس اللي يعزون علينا ويهمونا أكيد، والله يحفظ المسلمين وين ما كانوا يا رب العالمين. ودائما البدايات إن شاء الله كذا تكون بطاقة بإذن الله حلوة. دامنا راجعين من إجازة الأسبوع، نعرف الأحد وزحمة الأحد ووضع الأحد، وإحنا شايفين قاعد أشوف الحين الازدحام ما شاء الله منورين الشارع، كلكم اللي بالشارع منورين. سالك طريق مسقط السريع بالمخارج، نقول من المعبيلة إلى الخول إلى الرسيل والزحمة في هذا المنطقة تحديدا. أيضا كل اللي يسمعنا حاليا وسالك، نقول شارع سلطان قابوس وطالع، نقول من السيب الخوض الحيل الموالح إلى برج الصحوة. الله يعطيكم الصحة والعافية ويسهل عليكم الدرب إن شاء الله. دامنا في الزحمة لا تنسون أذكاركم وقولوها، وحصنوا عيالكم قبل ما تنزلونهم المدارس، نفسكم، أزواجكم اللي طالع رايح الدوام، الله يحفظ الجميع. وبداية يا رب إن شاء الله تكون خير وتكونوا راجعين وانتم مبسوطين وإجازتكم كانت طيبة. فأنا أصبح عليكم بالخير وأقول لكم بسم الله أبدأ معاكم مشوار صباحكم عماني ليوم الأحد، اليوم 20 من سبتمبر.

إذن صباح البدايات، البدايات إن شاء الله يا ربي تكون نقول البدايات السعيدة مع بداية هذا الأسبوع. مصبحين عليكم بالخير والسعد والمحبة إن شاء الله، راجعين وأنتوا كذا راجعين بهمة وبنشاط وبنفسية حلوة، وتكونوا انبسطوا في إجازتكم، أموركم كانت طيبة. سمعينا ماذا يحتاج الأبناء؟ الأبناء يحتاجوا إلى أب حازم، واضح في كلمته، ثابت في مواقفه، ولكن لطيف في أسلوبه. يحتاجوا إلى والد صبور، يعرف مراحل نمو طفله وما يلومه على ما لا يستطيع السيطرة عليه بعد. يحتاج إلى روتين واضح يساعد الطفل على الشعور بالأمان وضبط سلوكه تدريجيا. يحتاج لتفريغ طاقته بالحركة، لأن الأولاد غالبا يحتاجون نشاط جسدي أكبر. تشجيع أيضا مستمر، يعني كلمات الدعم دائما حطوا في بالكم أنها تقوي عندهم الثقة بنفسهم وتخليهم متعاونين أكثر. مساحة للخطأ والتعلم، الأولاد يتعلمون من التجربة والخطأ أكثر من التلقين، فهذه الأشياء اللي يحتاجونها مثل ما قلنا أب حازم، لكن كلمته واضحة، ثابت في المواقف، أسلوبه لكن المفروض أنه يكون لطيف، والد صبور، يحتاجون روتين واضح، يحتاجون أنهم يفرغون طاقتهم بالحركة ويشجعون أنكم تشجعونهم بشكل مستمر بالكلمات الداعمة اللي تخليهم أكثر ثقة بنفسهم، وأيضا تعطونهم مساحتهم أنهم يغلطون يخطئون ويتعلمون من الخطأ. الله يحفظ عيالكم، الله يحفظ ذرياتكم يا رب العالمين، والله يرزق بإذن الله تعالى كل من يتمنى، أكيد الظن يا رب العالمين، الله يرزقكم عاجلا غير آجل يا رب.

يحفظ عيالكم دائما نقول كونوا معاهم، كونوا انتم اول داعم لهم. الدعم اكيد يبدا من البيت قبل ما يكون داعم خارجي، سواء من المدرسه من الاصدقاء، فانتم اول ناس تكونون مع يعني عيالكم، تدعمونهم، تكونوا دائما مصدر الدعم والسعاده لهم، المصدر اللي هم فعلا يكونوا فخورين بنفسهم بكل الاشياء اللي يقدرونهم ينجزوها. اتمنى ان شاء الله بدايه عام دراسي موفق لعيالكم، الله يوفقهم وييسر امورهم ان شاء الله يا رب. واحنا مكملين معاكم اكيد، وما زلنا في البدايه، بدايه هذا المشوار من صباحكم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

ويا صباح الأحد مستمعينا، صباح الخير عليكم جميع وكل اللي انضموا لنا بهاللحظات وتوى بدأ صباحهم. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حياكم إذن معانا في بداية هذا المشوار، بداية أسبوع يا رب إن شاء الله يكون سعيد خفيف لطيف عليكم ومليان إن شاء الله كله، يعني نقول عمل ونجاح وتوفيق وإنتاجية بإذن الله تعالى. اليوم إحنا 20 من سبتمبر إذن، وهالأسبوع رح يكون في شيء مميز، إيش رأيكم أنتو؟ أتوقع يعني يمكن يعني الشباب بيعرفوا أكثر. المميز يعني أقصد فيه اللي هو رح يكون إن شاء الله انطلاق خليجي، نقول 27 صح؟ 27 لو ما خاب ظني، إن شاء الله إن شاء الله ظني ما يخيب. أي أتوقع خليجي 27، يعني اللي عارف أنه يعني يبدأ الخليجي، واللي عارف أنه إن شاء الله عمان رح تلعب أول مباراة، هذه الأشياء المهمة بالنسبة للي عارفها. فخبرونا كيف المعنويات كيف النفسيات. عادة أنا بالنسبة لي صراحة أحب أجواء لما نبدأ كذا كأس الخليج والمنتخب بيلعب والحماس إنه يا ربي راح نشوف المباراة ونشجع المنتخب. أحب هذه من أحلى الأجواء بصراحة اللي يعني تمر علي. هي أتوقع كثير منكم نفس الشيء، سبحان شيء في منتخب يا جماعة وشيء في عمان والأحمر كذا غير. فيا رب إن شاء الله بالنتائج الطيبة والنتائج الحلوة، ومتفائلين خير أكيد في هالموضوع وفي هذه الدورة تحديدا بإذن الله تعالى مع الكابتن طارق، أكيد مدرب يعني منتخبنا نقول الحالي. فإن شاء الله بالتوفيق للأحمر العماني، ولحقين نسولف على موضوع كأس الخليج، وبتكون عندنا نقول يعني الفترة الجاية كلها سوالف عن المباريات وعن كأس الخليج وهذه الأمور. بس أنا يعني تذكرت أن اليوم إحنا 20، فإن إن شاء الله يعني راح تبدأ دورة كأس الخليج، فإنه يوم الأربعاء راح يكون تكون الافتتاح، وأيضا عندنا مباراتنا الأولى راح نلعبها يوم الأربعاء. كانت عندي تصدقون كل المعلومات يا جماعة، يعني كنت حافظة بس الحين نسيت. المهم بنطلع بعدين اللي هو المباريات وتفاصيل أكثر إن شاء الله. خلوني أقول لكم هالمرة من الأخبار والسوالف مستمعينا والمعلومات، يلا على بداية الصبح. يقول لكم يا عزيز المستمع، يقول لك أن التظاهر بالابتسامة يمكن أن يخدع دماغك ليعتقد أنك سعيد، مما يعزز مزاجك وقد يجعلك سعيد حقا. فالدراسات تشير إلى أن الابتسامة تحفز شعور حقيقي بالسعادة. كما أظهر علم النفس العصبي المناعي أن الاكتئاب إيش يسوي؟ طبعاً يضعف جهاز المناعة، بينما السعادة تعزز مقاومة الجسم وتحسن الصحة العامة. فأنت يعني بسم الله عليك، حتى لو ما كنت سعيد، مجرد أنك تتظاهر بالابتسامة عقلك راح ينخدع، دماغك راح ينخدع وبيعتقد أنك أنت سعيد، وهذا الشيء رح يعزز مزاجك ويخليك فعلا سعيد. الحين عاد تعالوا انتوا وقولوا لي، سولفوا لي وخبروني، هل فعلا تتفقوا مع هذه الدراسة؟ فعلا تحس نفسك انه حتى لو انت ما كنت مبسوط ومجرد انك يعني تتظاهر بالابتسامة تحس نفسك انك فعلا يغير مزاجك وتصير سعيد؟ يعني مثلا الحين وانتو في الزحمة خبروني، وممكن يعني انك انت تخدع دماغك وبتظاهر بالابتسامة وتشوف هل لما توصل الدوام انت سعيد. انتظر مشاركاتكم معي على الواتساب وابداعاتكم مع بداية الاسبوع.

أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. والله موسيقى تشرح القلب.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

التحديث المروري إذا مستمعينا الأحبة، نشوف كيف وضع الطرقات، وما شاء الله يعني زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة واقف الشارع في طريق مسقط السريع شارع السلطان قابوس. نبدأ بشارع السلطان قابوس لأنه في شوية مستجدات في طريق مسقط السريع رح أخبركم عنها. طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس عفوا الازدحام عندنا اللي هي الزحمة العادية، زحمة بداية الأسبوع يعني وقوفتها حركة بطيئة من قبل المعبيلة، أشوف أنها طالع لي من صوب السلاحة يعني صوب بركة إلى بعد دوار برج الصحوة، ولكن يعني في بعض المواقع خلونا نقول الطريق يمشي قبل الموج، أيضا عندنا في ازدحام والطرق الداخلية للموالح والخوض أيضا مزدحمة. نجي عاد لطريق مسقط السريع، طريق مسقط السريع مستمعينا في زحمة اليوم بزيادة لأن في حادث، هذا على حسب ما وصلنا من الشرطة أن تتعامل شرطة عمان السلطانية مع حادث اصطدام بين ثلاث مركبات بدون مصابين ولله الحمد في شارع مسقط السريع بعد جسر المعبيلة الثالث باتجاهك إلى الداخل، فحاليا توجد مركبة متعطلة في الموقع وتأخذ حيز من المسار وتعرقل من حركة السير وتسبب شيء من الكثافة المرورية، ورافعة الشرطة تعمل على إخراج المركبة ودوريات الشرطة تنظم حركة السير في الموقع، فيرجى من مستخدمي الطريق التعامل بشكل إيجابي ووقائي، وأكيد نتمنى لكم وصول سالم وآمن. فهذا سبب الزحمة اليوم في طريق مسقط السريع اللي بزيادة، يعني لو نلاحظ حتى في الخريطة وشوف من رسائل المستمعين هذا بسبب الحادث اللي صاير بين ثلاث مركبات، اصطدام بين ثلاث مركبات، لكن الحمد لله بدون مصابين، أهم شيء سلامتكم والصحة والعافية، وإن شاء الله بتوصلوا لوجهاتكم بألف سلامة. كان معكم التحديث المروري.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

فمكملين ومستمرين معكم ومع المشاركات والرسائل. إذن مستمعين الأحبة يا هلا ومرحبا فيكم. أم فطوم صباح ليش بالخير. عندنا أيضا من المشاركات طبيعي العبدلي صباح الخير والبركة. آدم الزجالي صبح للجميع ودرب السلامة يقولكم والله يحفظكم. مشاركة صباحية أيضا من سليمان العاصمي. أم صادق يا هلا ومرحبا يا أم صادق. أميرة صباح الخير تقول صباحكم أهلا أهلا يا أميرة شكرا. طبعا أميرة دائما تحرجنا بكلامها الجميل الحلو اللي يرفع المعنويات على بداية الصباح. شكرا أميرة إذا كنت تسمعيني بعدش لغاية الحين. أنت الحين راسلة رسالة صباح الخير تقول back to work. والله شفت هالزحمة انهرت نفسيا بس رايحة الدوام علشان ما انهار ماديا. يومين ونتعود ان شاء الله. هو صح انهيار مادي ونفسي ما ينفعش واحد منهم لازم. انزين والله لكم وحشة واشتقت لكم وراجع بقوة بكل نشاطي اللهم لا حسد بإذن الله. شوفي بغض النظر عن ايش انت شفتي الزحمة اليوم بزيادة والواقع يعني رجع خلاص من ناحية الطرقات وغيرها إلا إن اليوم يمكن الزحمة بالزيادة شوية تشوفيها أكثر يعني علشان في حادث نفس ما أقلنا في طريق مسقط السريع. إن شاء الله يعني بكرة الوضع رح يكون أفضل نوعا ما معنا يعني أنت عارفة أكيد كيف الوضع. فخبرينا لغاية الحين تقدري بعدش تروحي الخوض علشان محل الشاي ولا خلاص بتكنسل الفكرة. انزين أم بلسم السلطية أيضا صبح عليكم بالخير. وهنا بعد عندنا في حد راجع من إجازة ويقول ويش هذه الصدمة. للعلم أنا طالع إجازة من شهرين يعني ناسي شيء اسمه زحمة خلاص وراجع وعارف إن في زحمة بس سبحان الله لا شعوريا أنت يعني تحس نفسك أنك انصدمت. هو فعلا صراحة الوضع يعني يصدم اللي متعود أنه ينصدم. فهمتوا كيف الفكرة؟ فخلاص يعني ما شيء جديد الأمور هي نفس ما أنتوا تعرفوها. هذيك الزحمة يعني اللي تخليك أنت يمكن ساعة وأكثر من ساعة أنت في الدرب. فالله يعينكم حقيقي. أميرة تقول خلاص كنسلنا الشاي. خلاص يا أميرة ما عاد يمدي يعني صعب تروح الحين تضربي هذاك المشوار من المعبيلة إلين الخوض أصلا وحدها يعني وحدة مشوار هذا. فلغاية ما توصل المحل وبطلعي من الخوض لا أحسن لش روق في أي محل شاي وخلصت السالفة. انزين أوكي محمد قاسم. يا محمد قاسم كيف الأمور؟ ما أعرف هل حد قايلنا بيسوي مسابقة ولا شيء؟ لا ما أعتقد. يقول رد المسابقة على الآيفون الجديد. انزين من المشاركات بعد والله صعب علي جدا أمثل الابتسامة بدون مثل الابتسامة بدون أنا ما أريد أبتسم. أوكي نحن نتكلم اليوم طبعا عن موضوع أن التظاهر بالابتسامة ممكن أن يخدع دماغك ليعتقد أنك سعيد مما يعزز مزاجك ويجعلك سعيد حقا. الدراسات أشارت إلى أن الابتسامة تحفز شعور حقيقي بالسعادة. كما أظهر علم النفس العصبي المناعي أن الاكتئاب يضعف جهاز المناعة بعيد عنكم والسعادة تعزز مقاومة الجسم وتحسن الصحة العامة. فهل أحيانا تحس نفسك أنك مطمود أنك تبتسم أو يعني مزاجك ما تمام في هذه الفترة وبتمثل فعلا الابتسامة وتتصنع مثلا الضحكة وتحس بعدين أنه الحمد لله صرت أهون يعني وصار الوضع أفضل ونسيت الشيء اللي أنت ممكن يكون شاغل بالك ولا لا؟ أنت من الأشخاص اللي خلاص لما يكون مزاجك سيء ولما تحس أنك يعني ما أمورك ما تمام أو ما سعيد في ذاك اليوم أو في شيء منغص عليك ومعكر عليك مزاجك خلاص صعب أنك تمثل الابتسامة ويمشي هذاك اليوم. يمكن لا ابتسمت ولا ضحكت ويعني حقيقي مزاجك متعكر. فنبقى نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. يا رب يكون أسبوع لطيف وخفيف على الجميع والله يرزق كل باحث عن عمل الوظيفة اللي تسر خاطرة اللهم آمين يا رب. نعرف من اللي راسل الرسالة. واليوم أختي سارة تبدأ كلية ادعو لها بالتوفيق موفقة يا رب سارة. إن شاء الله يعني كل سنوات الدراسة تمر عليك سهلة خفيفة بدون يعني عسر تمر بيسر بإذن الله تعالى وربي ينور دربش ويحميش بإذن الله.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
2: الطقس. الطقس اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة طفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

مكملين ومستمرين إذن مستمعينا في مشوار بداية الأسبوع الأحد 20 من سبتمبر 2026. في نهاية إذن هذه الساعة نشوف إيش قلتوا في موضوع اليوم، وقلنا أن التظاهر بالابتسامة ممكن أن يخدع دماغك ليعتقد أنك سعيد، وهذا الشيء رح يعزز مزاجك ويجعلك سعيد حقا. فالدراسات أشارت إلى أن الابتسامة تحفز شعور حقيقي بالسعادة. فنشوف إيش قلتوا هنا. مشاركة إسراء: صباح الخير، تقول عن نفسي مستحيل، ما أعرف أبدا أبتسم إذا كان مزاجي سيء، يعني يبين على طول في وجهي. هنا بعد من المشاركات: الحمد لله رب العالمين، حتى لو متضايقة دائما مبتسمة، وأحس أنه لما أسولف مع الناس وأنشغل وابتسامة وضحك يقل الشعور السيء اللي فيني. فعشان كده دائما لما أكون متضايقة أحاول أني أطلع أو أختلط بناس، وصدقوني جربوا أنكم تتظاهروا بالابتسامة راح يغير من مزاجكم على الأقل. أيضا من المشاركات بدر الحاتمي يقول: ابتسم، عسى تبتسم حياتك وصباح الابتسامة. وهنا بعد من المشاركات: والله ما يمدي أبدا نروح مكان، يعني يا دوبك بس على هذه الزحمة نكون في الطريق، خاطري أوقف شوية أشرب شاي أخذ لي قهوة، ولكن مستحيل، أحس الدقيقة تفرق. أوكي، هذا على موضوع الزحمة. ولما كنا نسولف مع أميرة، لأن أميرة هي من المستمعين اللي يعني تروح من مع بيلة إلى الخوض تأخذ لها شاي بعدين تروح الدوام، هذا قبل طبعا لما كان يعني في الصيف وكان الوضع هادي وماشي زحمة. عموما الله يسهل أمور الجميع ودروب السلامة نتمناها لكم مستمعين. ونحن مكملين معكم أكيد في ساعتنا القادمة مع السوالف والأخبار والمواضيع.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: وينك مختفي؟
5: في دبي.
4: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
5: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
8: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
9: أريدو، طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن صباحاتكم إن شاء الله دايما تكون خير وسهالة مستمعين الأحبة، وإحنا أكيد معاكم متواصلين ومكملين في مشوار صباحكم عماني. إذن بصباح نقول اليوم أول أيام الأسبوع 20 من سبتمبر، وكذا قلنا أنه سبتمبر يعني من الأشهر اللي تحس أنها يعني مرة كذا بشكل يعني نقول سريع. أحس
1: صح. فعلا سريع جدا، يعني شوف عاد نحن 20
0: بالضبط. ف يعني انا ما ادري اذا المستمعين حاسين بهذا الاحساس ولا لا، رغم ان يمكن يوم الخميس كانوا يقولون المستمعين ان حاسين ان الاسبوع طويل، عرفتي؟ مع اني قلت لهم حسيت ان الاسبوع بالعكس كذا مر بسرعه. بالضبط، حتى انا من الاسبوع اللي فتفاجأت من اللي قالوا لا يحسون ان الاسبوع مر بسرعه. عموما صباحكم سعيد ان شاء الله، وهالمرة نقول انه يعني وقفتنا لكل اللي معالقين بالزحمة في هذا التوقيت، ان شاء الله كل يوصل بالسلام ان شاء الله. يعني متوقعين زحمة بداية الاسبوع، زائد انه مثل ما ذكرنا كان في حادث وكذا، فالله يسلم الجميع والكل ان شاء الله يوصل بالسلامة. اللعب الجسدي بين الاب وطفله يبني القشرة الأمامية في الدماغ، والحرمان منه يسبب قصور في التنظيم العاطفي والتحكم الاجتماعي. فيقول لك عزيزي الأب، أنت لما تلعب مع طفلك فأنت تبني دماغه حرفيا. هذه أبحاث انشروها ووثقوا أنه الحرمان من اللعب والتواصل الجسدي طبعا في مرحلة الطفولة يسبب قصور في تطور القشرة الأمامية، المنطقة المسؤولة عن التحكم الذاتي والتنظيم العاطفي واتخاذ القرارات. والدراسات قالت أنه اللعب يطلق مباشرة عوامل النمو العصبي في اللوزة الدماغية والقشرة الجبهية. لماذا اللعب مع الأب تحديدا؟ ما قالوا الأم
1: فعلا.
0: ليش الأب تحديدا؟ لأنه يقول لك اللعب الجسدي بين الأب والطفل له طابع مختلف عن لعب الأم اللي تكون أكثر توتر وتحدي وتنافسية خفيفة. هذا التوتر المتحكم به هو ما يدرب الدماغ على إدارة الإثارة والعودة للهدوء، مهارة أساسية للحياة الاجتماعية. فالطفل اللي يتعلم أنه يخسر في اللعبة مع أبوه يعود مبتسما، يتعلم كيف يتعامل مع خيبات الحياة الحقيقية لاحقا. فاللعب يقول لكم مع الأطفال الصغار عيالكم مش وقت ضايع، بل هو بناء للدماغ بأبهج صورة. فأنتوا شو رأيكم؟ يعني حتى لو تلاحظين أن الأب أول ما يجي مثلا يأخذ الطفل كأنه يفر فوق ويرد مسكة، لكن إحنا كأمهات بالنسبة لنا هذا، وأصلا أول ما يجي يشيله
1: ترفع الأدرينالين
0: بالضبط، تقولين لا خل شوي شوي، لا يعني صغير لا. رغم أن على فكرة حتى كنت شايفة فيديوهات من يعني مختصين يقولش أصلا هذه الحركة ترى غلط،
1: اللي لأنه يرفع بقوة،
0: يرفع بقوة بعدين كأنه يشيله، عرفتي؟ يقولش بسم الله يعني على الطفل ممكن يأثر على رأسه ولا يعني دماغ
1: مثل الارتقاقات. فهمتي بالنسبة له
0: فهي تكون يعني خطأ، يعني اللعبه لعبة الحصان خلي كذا على ظهرك وانت كأنك تصير حصان، يعني هذه الألعاب والأشياء اللي احنا شايفينها ومتعودين عليها. أهم شيء الله يحفظكم ويرزقكم دايما إن شاء الله يعني بصحة عيالكم، وتشوفونهم وتفرحوا فيهم، يرزقكم برهم إن شاء الله يا رب العالمين. وبنفس الوقت أيضا يعني يرزق كل من يتمنى بإذن الله تعالى. أم خميس سعاد تقول اليوم عيد ميلاد ولد أخوي سالم الوهيبي، عام سعيد لقلبه، جعل عام مملوء بالإنجازات، أريد إهداء إذا ممكن. إن شاء الله ما يهمك، بنسوي إهداء بعد شوية حق كل اللي يحتفلوا بذكرى ميلادهم اليوم 20 من سبتمبر. فخبرونا أنتوا تحديدا كآباء إيش وضعكم، إن شاء الله أموركم طيبة مع أطفالكم، تلعبوا معاهم تقضوا معاهم وقت. نشوف مشاركاتكم أكيد معانا على الواتساب.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعايه

الطرقات ووضع الطرقات مستمعينا في هذا الوقت الساعة 8:22 وإحنا في صباح الأحد. سالكي طريق مسقط السريع، نقول الزحام ما زال في المعبيلة، الزحام بالاتجاه إلى الخوض، هنا الحركة بطيئة، ومن بعدها الزحمة أيضا تبدأ من جديد عند جسر ومخرج الرسيل وإلى ما نعدي الرسيل إلى قريب مرتفعات المطار. هذه المنطقة أيضا فيها ازدحام، وفي بعض يعني الأماكن الحركة تكون بطيئة جدا. وبالمقابل أيضا نروح إلى شارع السلطان قابوس وتحديدا من الخوض، على حسب ما واضح في الخريطة الآن أنه في حادث قبل جسر الخوض بالاتجاه إلى الحيل الشمالية، بالاتجاه إلى مسقط السنتر إلى برج الصحوة. هذه المنطقة كلها زحمة بشكل كبير. أيضا شارع منزون اللي متجه إلى دوار الموج، شارع حركة بطيئة في جدا. قدام أيضا المطار نقول اللي جايين من برج الصحوة واللي جايين من الحيل والخوف بالاتجاه إلى متجهين إلى مسقط في ازدحام. أيضا في العذيبة نشوف على حسب ما واضح إنه في ازدحام في طريق السلطان قابوس طبعا بالعذيبة بعد المطار وانتم مكملين على مسقط لين قبل جسر العذيبة. أيضا نشوف من الأماكن اللي فيها ازدحام بشكل كبير، نقول اللي جايين نازلين من وادي عدي أو جايين من روي من الوطية، الوطية كلها مزدحمة إلى القرم. وأيضا اللي نازلين من دارسيت ومرتفعات القرم بالاتجاه للقرم، الدنيا زحمة وكثافة مرورية بشكل كبير. الله يعينكم ويحفظكم، وإن شاء الله يا ربي يعني كل واحد فيكم يوصل بالسلامة لمقصده في صباح اليوم، وإحنا معاكم أكيد مكملين في المشوار.

0: فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
6: ليش يعني هلا بلس؟
5: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
7: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا

إذا هذه وقفة مع مشاركاتكم معانا. صباح الخير أبو مخلد، حنيات الدنيا كلها فيه على مخلد، ويشوف صديق الدرجة قبل النوم لازم يخبره كل شيء صار له في اليوم، الله يحفظه لنا. بالفعل أحلى علاقة صداقة بين الأب والولد. تحياتنا لك وربي يخليهم البعض يا رب العالمين، وإن شاء الله دائما نقول كذا بالخير والحب والسعد يا رب إن شاء الله، وتفرحون فيه ويكبر قدامكم وتفرحون بنجاحاته يا رب العالمين. أمي رال الزجالية تقول لا يوجد طريق بدون ثمن، لكن تختلف طرق الدفع. صباحكم خير، يسعد صباحك يا أمي رال. معتز السعيد يسعد لنا صباحك يا معتز. أبو قابوس يقول أتفق تماما مع ما أشرت إليه الدراسة، ألعب مع ابني ألعاب فيديو أهزمه سابقا واستفزه، وبدايته كان يزعل ويبكي، الحين يهزمني ولا تشوف الفرحة والاستفزاز اللي يسويه، حتى لما يخسر الحين يضحك ويقول برجع. ربي يديم هذه المحبة والعلاقة يا رب، تفرحون في عيالكم يا رب العالمين دائما، ويعني كذا بالخير والسعد يا رب إن شاء الله. إذن يعني هذه كانت بعض المشاركات من المستمعين على موضوع قلنا يعني الأبحاث يعني تنشر إنه وتوثق إن اللعب مع طفلك، اللعب الجسدي بين الأب وطفله يبني القشرة الأمامية في الدماغ، والحرمان منه يسبب قصور في التنظيم العاطفي والتحكم الاجتماعي. اللعب ليش تحديدا قلنا الأب؟ لأنه اللعب الجسدي بين الأب والطفل له طابع مختلف عن لعب الأم اللي تكون ممكن أكثر توتر وتحدي وتنافسية خفيفة. هذا التوتر المتحكم به هو ما يدرب الدماغ على إدارة الإثارة والعودة للهدوء، مهارة أساسية للحياة الاجتماعية. الطفل اللي يتعلم أنه يخسر في اللعب مع أبوه يعود مبتسما، يتعلم كيف يتعامل مع خيبات الحياة الحقيقية لاحقا. فاللعب ليس وقتا ضايعا فقط، بل هو بناء الدماغ بأبهج صورة. الله يحفظ عيالكم إن شاء الله ويحفظ ذرياتكم. إذن مع طلب نقول أم خميس سعاد لعيد ميلاد ولد أخوها سالم الوهيبي، وأيضا

0: يه يه يه يه يا حليلهم، هذا الحلولة وهذه العسلسل. يا مهدلي.
1: نعم عمي.
0: اتفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد. اخلص ابوي اخلص.
2: إذن ما شاء الله عيد الميلاد نقول في صباح اليوم كفرانة. أم صادق منصور تصبح بالخير وتهني حفيدها عز لمخيني في عيد ميلاده، عسى العمر كله في طاعة الرحمن وبالأغنية من اختياركم. العمر كله إن شاء الله يا أم صادق، نتمنى لعز رب إن شاء الله يبارك فيه يا رب إن شاء الله، وسنينه كلها فرحة وسعادة وهنا.

0: يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة طفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: وخليك مع هالأفهم. في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني من هلا اف ام كملين ومتواصلين معكم في مشوار اذا الاحد بدايه الاسبوع. نتمنى اكيد دروب السلامه للجميع. ان شاء الله ايضا الوضع صار افضل في الطرقات باذن الله تعالى عند بدايه الصباح, لان كان الوضع زحمه بالزياده بسبب الحادث اللي صاير على بدايه الصباح. عموما احنا في الفتره القادمه راح نمر على الطرقات ونشوف كيف الوضع وكيف الأمور. ففي بداية هذه الساعة راح نخبركم عن أبطال النوم, أطعمة تساعدك على الاسترخاء في النوم, نومك يكون أفضل بإذن الله تعالى وحياتك راح تصير أحسن لأنك أنت يعني تنام زين وعدلت نومك. أحيانا ممكن الواحد ترى يعني يحس أنه مزاجه متعكر, يحس أنه ها يعني موده ما تمام, ويشوف أنه هو ما في شيء يعني جديد مسوينا وأموره ماشية تمام, صحته وعافيته أمورها تمام. لو يراجع جدول نومه يشوف أنه أصلا ما ينام هو إلا كم من ساعة, يعني أقل من 6 ساعات يمكن نوم, فهذا أكيد بطبيعة الحال راح يأثر. النوم المفروض يكون من 7 إلى 9 ساعات يوميا, أساس نظارة البشرة, أساس شبابها الدائم, أساس المود الجميل, أساس الحياة الجيدة أيضا. فالأطعمة اللي تساعدك على النوم عندك المكسرات, خصوصا اللوز يحتوي على المغنيسيوم لدعم النوم الهادي. عندك أيضا الشوفان, الشوفان مصدر جيد للتريتوفان اللي يساعد على النوم. الموز, الموز يحتوي على البوتاسيوم ويساعدك على استرخاء يعني عضلاتك. بذور اليقطين يعتبر مغنيسيوم مهدئ, غنية بالمغنيسيوم اللي يساعد أكيد على الاسترخاء. كلنا نعرف المغنيسيوم وهذا مصدر طبيعي جيد اللي هو بذور اليقطين. عندنا أيضا فاكهة ما قبل النوم اللي هي الكيوي, الكيوي يساعد على تحسين جودة النوم. وعندنا أيضا الميلاتونين الطبيعي, الكرز الحامض يحتوي على الميلاتونين الطبيعي اللي بطبيعة الحال راح ينظم دورة النوم عندك. فممكن هذه الأطعمة إذا أنت ضفتها في نظامك الغذائي ونظام يومك راح تحصل على نوم أعمق وجودة حياة أفضل. نفس ما قلنا إن النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا أساس يعني يومك الجيد, أساس نظارة البشرة, أساس المزاج الجيد. فحاولوا أنكم تدخلوا هذه الأطعمة إذا كنتوا تعانوا من مسألة قلة النوم أو الأرق وغيره.
1: يا سلام.

0: حواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: فمكملين مستمعين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل أكيد بداية الأسبوع. بعدنا لازلنا يعني في بداية ساعتنا الأخيرة أكيد بتفاصيلها المواضيع الأخبار.
1: إذن يعني مع السوالف والدردشة أكيد معاكم ومع مشاركاتكم أيضا معانا مستمعينا في صباح اليوم من صباحكم عماني. فرح نسولف هالمرة من جديد ونخبركم شوية معلومات. رح نخبركم في هذا الفاصل مستمعينا عن الأشياء اللي يعني تسرق خلينا نقول النوم، والأشياء اللي تخليك مثلا يعني ما راح تنام براحتك، أو أنك تستيقظ أصلا في وقت أبكر، أو أنك كذا يعني مثل ما يقولون تقوم في نص الليل. القهوة بعد الساعة الثانية ظهرا يقول لكم تخلي الكافيين يكون في جسمك لمدة تصل إلى 10 ساعات. مثلا ما شافونا احنا نشرب القهوة قبل ما ننام بساعة
0: وعادي الأمور طيبة.
1: الوجبات المتأخرة، الوجبات الكبيرة، فهي اللي ايش تسوي طبعا أمعائك تعمل بينما يجب انها تكون يعني خلاص مستريحة. ايضا عندنا الشاشات في السرير، انت كذا قاعد منسدح تنتظر النومة وتقلب من ريلز الى ريلز، من واتساب على سناب.
0: يعني اتوقع يسويها وفاء،
1: يسويها فعلا. الضوء يخبر دماغك انه الوقت بعد صباح. الحلويات المتأخرة ليلا يعني ارتفاع السكر، وارتفاع السكر ايش يسوي؟ راح يخليك تقوم وتنام وتقوم وتنام. هذه يسموها يعني الثلاث أشياء الأربع اللي ذكرناهم مستمعينا سارقوا النوم، فانتبهوا على نفسكم. هلا هلا بنفسكم، مثل ما احنا قلنا في أشياء نسميها يعني أبطال النوم اللي تساعدكم على النوم. بعض الأطعمة مثل ما قلنا، مثل المكسرات، مثل الشوفان، الموز، بذور اليقطين، الكيوي والكرز الحامض، لكن هذه الأشياء اللي ممكن تستخدموها وتاخذوها. أما أنكم تبتعدوا عن القهوة، الوجبات الكبيرة المتأخرة، الشاشات في السرير، وأيضا الحلويات المتأخرة ليلا. يقولك صباحكم جميل، واللي يشرب أمريكانو ترابل شوت وكولد برو.
0: لا هذا شنو وضعه؟ أنت يعني خلص الكلام، ما فيش أمورك طيبة إذا كنت تنام. يعني في ناس ترى نومهم القهوة وفاء
1: حقيقي،
0: أو إنهم متعودين فما تأثر عليهم،
1: فما عادت تأثر عليهم فعلا مثل ما قلتي. أبو بكر إيش كان يقول
0: على النوم؟
1: أيوة
0: سرقت النوم من داخل عيوني.
1: أي سرقت النوم من داخل عيوني وخليت السهر فيها مؤبد.

0: الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشوار يوم الأحد بداية الأسبوع. طبعا اللي يسأل وين الزحمة يعني أفضل، هو يعني في زحمة بعدها في بعض الأماكن، ولكن نحن قلنا بس أفضل من الساعة الماضية والساعات الماضية، ويمكن يعني طريق مسقط السريع تشوفوه بعده شوية الازدحام مستمر بسبب الحادث اللي كان على بداية الصباح، وأيضا في حادث آخر نفس ما واضح معانا في الخريطة في طريق مسقط السريع صوب وين بعد مرتفعات المطار، يعني صوب بوشر الأنصاب هناك، فعلشان كذا بعد طريق مسقط السريع مزدحم، فيفضل اللي طالعين الحين يسلكوا شارع السلطان قابوس لأن زحمته أقل بكثير، يعني خلنا نقول كذا حركة متوسطة إلى أن الشارع سالك، لكن طريق مسقط السريع بعده الزحمة مستمرة خصوصا بعد مخرج الرسيل إلى ما تعدوا الأنصب، بعدين الأمور تكون تمام، وهذا بسبب الحادث اللي صاير في مرتفعات المطار، أو خلونا نقول في بوشر. يعني عندك أيضا الازدحام في لوطية وانتوا راجعين ومتجهين إلى السيب، العمرات خلاص الأمور صارت تمام، عقبة بوشر أيضا أمورها تمام، فهذه إذن أبرز مستجدات حالة الطرقات. كان معكم التحديث المروري.

0: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

مستمعينا، إذا معاكم من مشوار صباحكم عماني، وصلنا للختام مع بداية هذا الأسبوع. نتمنى لكم بداية سعيدة يا رب، إن شاء الله كلها خير وبركة وتوفيق ونجاح بإذن الله تعالى. ولقانا يتجدد فيكم إذا في العمر بقية بكرة في نفس الموعد. هذه أجمل تحية من وفاء وشذا.

0: الساحة الغنائية فقط على هلا اف ام. هلا اف ام
1: عبد المجيد عبد الله.
2: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الإنستغرام @هلا اف ام راديو.

0: خسرنا. يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطيت 2 أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر، والله العظيم هل شيء واقع؟ ما أقدر أقول لك إني كلمته وصار، لكن ما بتقدر تشعر
2: ما في حادث صار بسبب مركبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك من نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: شوية سوالف
4: لكم طيران السلام. حالة الطقس،
6: حالة الطقس، حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور وزير الخارجية الألماني، تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة باستئناف حريات الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر، مع دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين. فتح تسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 هجري عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان، حيث سيتاح التسجيل ابتداء من 16 ربيع الآخر 1448 هجري الموافق 28 من سبتمبر 2026 وحتى 29 ربيع الآخر 1448 هجري الموافق 11 من أكتوبر 2026. سلطنة عمان تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 والتي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 من أكتوبر المقبل بمشاركة رياضيين من مختلف دول القارة الآسيوية.

0: وأيضا من الأخبار، الثلاثاء المقبل بدأ أعمال المسح السنوي للمنشآت الصناعية في جميع محافظات سلطنة عمان. بالختام مستمعينا، شكرا لكل من اختار أن يمنح من دمه ليمنح إنسانا آخر فرصة جديدة للحياة. كل تبرع يصل إلى مريض ينتظر، وكل متبرع يصنع أثرا لا يراه لكنه يعني الكثير لمن تلقاه. فشكرا لتبرعكم بالدم، وشكرا لأنكم جزء من رحلة إنقاذ الحياة.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
5: الحمد لله،
6: حيا شكرا الله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: صوت واضح؟
1: واضح جدا. تفضل.
2: صوت القانون.
3: أثناء التحقيق مع طفلة تعرضت لحدث مأساوي، طبعا حدث جنائي في مكان ما، أبلغ أهلها مركز الشرطة، أخذت الإفادة. لما وصلتني القضية وأنا أدرسها شعرت أنه في شيء ما واضح أو في شيء مغلوط، استعنت بورقة وقلم. أذكر أني رسمتها فهي ما التفتت للواقع، نستها الواقعة وقتها، قالت لي هذه ما حلوة، هذه ما أنا. طيب أوكي، اضطريت أرسم شوية فيونكة وألونها بالوردي وأرسم شعرات كذا حلوين. هذا أنت لما تكون مع طفل فهي أوكي الحين أنا حلوة. طيب وين كان المتهم واقف؟ طبعا إحنا يهمنا كمحققين جنائيين وين كان، إيش كان لابس. تقول لي هو كذا لابس كذا لونه كذا مدري شو كذا. طيب إيش الأداة اللي أنت ذكرتيها هناك كان مستخدمينها في الجريمة؟ وين كانت، في هذا اليد ولا في هذا اليد؟ ولا هي ما كانت في اليد، كانت هنا. وأشارت إلى موضع في الجسم قلب الإفادة حولها من كذا إلى كذا.
4: مفهوم.
3: واتضح الموضوع بالكامل كيف تم ممارسة الفعل تفصيلا عن طريق الاستعانة بالرسم.
2: كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هل أف أم. صوت القانون.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

أصيل الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب

تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: عشتوا عشتوا عشتوا، هلا فيكم.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوتوا الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

مجموعات كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
0: معلومة على الطير تسمعوها على هلا أف أم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: الصفاء. أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: شباب،
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
2: الحمد لله
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: من هلا أف أم، هذه أخبار وعلوم الساعة واحدة. سلطنة عمان تعزز جاهزيتها الوطنية للاستجابة للحوادث ببرنامج تدريبي في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي بمستشفى خولة. من الأخبار أيضا، السلطنة تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 20 التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل بمشاركة رياضيين من مختلف دول القارة الآسيوية. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن عن فتح باب تسجيل حجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج موسم 1448 للهجرة عبر النظام الإلكتروني خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري إلى 11 أكتوبر القادم. إلى آخر الأخبار، الثلاثاء المقبل أعمال المسح للمنشآت الصناعية في جميع محافظات سلطنة عمان الذي تنفذ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويهدف إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة حول الأنشطة الصناعية بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وتعزيز عملية اتخاذ القرار المبني على المعلومات ورفع كفاءة قواعد البيانات الوطنية مرتبطة بالقطاع.
0: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
6: حي شكرا
1: الحمد لله كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط ساعة الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: كل الحكاية
2: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: حالة الطقس، حالة الطقس من هلا أف أم غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
0: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ونمسى عليكم بكل خير. مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعون أكيد عبر أثير إذاعة هلا إف إم، وتحديدا في برنامج كل الأسئلة. معكم في حلقة بداية الأسبوع، كذا اليوم إن شاء الله راح ناخذكم في عدة مواضيع راح نناقشها اليوم معاكم. كثير أسئلة راح تطرح من خلال من قبلنا لضيوفنا اللي راح يشاركونا الاتصالات في هذه الساعتين. وكلمة عليكم مستمعينا هو أنكم تسمعونا أكيد وثبتوا الموجة على 102.7 على هلا فام. بعد هذا الفاصل إن شاء الله راح أرجع معاكم وراح كذا أعطيكم بريف سريع عن إيش مواضيعنا وإيش الأسئلة يا ترى يلي راح تطرح اليوم في حلقات كل الأسئلة. نتمنى لكم دروب السهالة والسلامة لكم يا رب العالمين، وإن شاء الله كذا تقضوا معنا ساعتين خفيفات.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم واستمعينا عودة لكم من جديد. رح مباشرة وياكم وكذا أعطيكم بريف سريع عن إيش اللي راح تتضمنه حلقتنا اليوم من كل الأسئلة. راح يكون معنا في ساعتنا الأولى الدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب استشاري أول طب الأسرة. أنا ما راح أقدر أخبركم المواضيع لأنه ما شاء الله عندنا كذا مجموعة. أيضا راح يكون معنا الشيخ أحمد بن شيخان العزري من ولاية عبري، وكذلك راح يكون معنا الأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك من أحد أهالي جبل مقطع بولاية دمى والطاين راح يكون معنا خلال الوقت القادم الأخ راشد بن محمد العويسي، وأيضا أحد الصيادين الحرفيين بالأشخرة راح يشاركنا عبر الاتصال الأخ عبد الله الجعفري. وكذلك يعني في ختام ساعاتنا راح يكون معنا الدكتور صالح بن سعيد الحسني، خبير شؤون الحاج بمكتب سعادة الوكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. اليوم يعني 6 ضيوف راح يكونون معنا عبر الاتصال، حلقة مثرية ومواضيع متنوعة. فاصل كذا سريع جدا وبعدها إن شاء الله نرجع لكم ونباشر أسئلتنا لضيوفنا.
1: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة
1: كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. مباشرة نروح وياكم ونمسي بالخير على الدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب استشاري أول طب الأسرة. أهلا وسهلا فيك دكتور صالح.
1: مساء الخير. مساء الخير جميع أخوان أخوات مستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، حياك الله ومسهلا دكتور صالح. يعني اليوم سؤالنا حول يعني ظاهرة منتشرة بشكل جدا كبير، وهناك مؤيد وهناك معارض كذلك لمدى يعني صحة هذه الظاهرة، اللي هي تناول القفازات أثناء مثلا طهي الطعام. البعض يشوفها يقول أنه يعني نظافة المطعم أو الأكل اللي يقدم من قبل هذا المطعم تعتمد على ما إذا كان العمالة اللي تعمل في ذاك المكان تلبس قفازات أم لا. البعض الآخر يقول إن لا، نحن نفضل إنه يتم فقط غسل اليدين وإعداد الطعام باليدين لأنه أفضل. فيعني ما بين هذا وذاك، ما هو الأصح؟
1: نعم، هو حقيقة الآن في ربما يعني اللي ظهر الآن إنه فعلا في مطاعم ربما تأخذ إشارات صحية إنها تجعل أو تلزم موظفيها والمتعاملين مع الطعام بلبس القفازات. طبعا بشرط يعني اللي احنا ننصح فيه في حالة اعداد الطعام، نعم يفترض الانسان يلبس قفازات لاجل انه ما يكون في ربما تلامس او انتقال للاوساخ ربما من يد الى الطعام او العكس. فيما يخص تناول الطعام لا، يعني قد يكون يختلف الوضع. الإنسان يتناول الطعام، ربما البعض الآن إذا قد يفكر أنه أتناول الطعام بقفاز، في هذه الحالة صحيا ما ينصح فيها لعدة أسباب. أول شيء ربما أنه جزء من هذا القفاز ينتقل إلى الطعام تتحلل. أيضا الأطعمة الساخنة أبدا ما يناسبها أنها يعني تأخذها أو تتناولها بقفاز. والشيء الآخر أيضا الشخص يفقد ربما يعني لمسة الطعام، وربما بتعاد انه يمسك طعام ويتحسس الطعام فبيخفض له. بينما داخل المطبخ وإعداد الطعام نعم ينصح الإنسان او العامل او اللي يتعامل مع الطعام انه يرتدي قفازات لاجل انه يعني كشرطة صحية من تنتقل تلك ربما الأوساخ او إجراءات اخرى.
0: طيب يعني دكتور ما أدري، هو الحين ما تحس إنه نفسه يعني إنه مثلا الشخص اللي يطبخ هو نفسه اللي بيرجع يأكل، فليش يعني أثناء الأكل ما لازم يلبس قفازات وأثناء طهي الطعام لازم يلبس قفاز يعني؟
1: أيوة، لأنه ربما في الطهي ما يتعامل مع أطعمة حارة أو ساخنة.
0: تمام،
1: يعني كل اللي يعملوا بال بيدي إنه ربما يقطع الطعام أو إنه يعني يحاول يحرك من مكان لآخر أو ينقل مكان لآخر، ما في لمس مباشر. نعم قد يمسك مثلا الخضرة الفواكه اللحم يحاول يقطعهم وكذا، ولكن بعكس في الأكل لا، يعني يحاول إنه يمسك اللقمة ويمسك الطعام ثم يضعها في فمه. يعني أي جزء متحلل إذا يكون مباشرة ذهب إلى الفم، بينما وقد يكون هو يعني ما استخدم القفاز صحيح. هي القفازات خاصة للتعامل مع الطعام، شفافة ومعروفة عند الطهاة. بينما عامة الناس ربما يأخذوا أي قفاز يتخدم عادة لمثلا لمس أشياء أو حمل أشياء لأجل منع الأوساخ ولأجل النظافة. هذه اللي هي تسمى احنا نسميها لاتكس، اللي هي يعني لينة، هذه أبدا ما تصلح أن الإنسان يتناول فيها طعام. الثاني الشفاف اللي يسموه يعني الطهاة، نعم ممكن إنسان، بس كما قلت هذا بيفقدوا متعة الطعام، وأيضا إذا كان ساخن ربما حتى ذلك يعني القفاز الشفاف البلاستيكي أيضا قد يكون في شارية ويتحلل. فينصح فيه إنه يستخدمه.
0: طيب هل هناك
1: لابد يمكن شوكية مثلا شوكية وسكين؟
0: طيب الدكتور يعني في هناك مثلا أنواع رديئة لازم يتجنبوها بعض الأشخاص، وفي جودة معينة تنصح بها؟
1: نعم، دائما يحاول أنه ينتقي القفازات اللي ما فيها بودرة، احنا عاده البودره يعني كاطباء وكقطاع صحي تستخدم لاجل التعقيم ولاجل اذا منع الحساسيه. هذه البودره اذا الانسان اذا في احيانا في بعض القفازات يكون فيها بودره لاجل الحفظ لاجل هذه، فهذه تدخل بشره الجسم. في انواع خاصه ربما قد يكون ما اريد اذكر بعض الماركات، ولكن تجد مكتوب عليها للطعام او للتعامل مع الطعام او لمناول الطعام. بينما في ربما قفازات طبيه مثل ميديكال جلافز، هذه من ينصح فيها انها في كل الاحوال بيكون فيها بودره لاجل من الحساسيه ولاجل التعقيم وغيره، فما ناخذ هذه القفازات لاجل انه ناكل فيها.
0: تمام. طيب يعني دكتور كذلك من وجهة نظرك اليوم، يعني هل تعد هذه العادة صحية من الأساس ارتداء القفاز، أم أن يعني غسل اليدين بالماء والصابون يظل الخيار الآمن والأفضل؟
1: هو في كل الأحوال كما تفضلت نعم غسل الماء اللي بماء الصابون هو الأساس، ولكن ربما لسبب أو لآخر ربما البعض يعني للعجلة أو لتكرار مثلا عمل الشيء فيضطر أنه ينظف، وأحيانا مهما ينظف فصحنا في الحقل الطبي يعني مهما تنظف يديك وجدوا العلماء ما زال في بكتيريا موجودة وجراثيم موجودة في اليدين. لذلك فعلا في العمليات في الإجراءات الطبية يعني يلزم المرض أو الطبيب يلبس هذه القفازات الطبية. في حال الطعام يعني ربما قلت الوضع ليس نفس الشيء، ولكن ما زال ربما هناك في قد يكون بعض الجراثيم الموجوده. فإذا يتعامل على طعام ياكله يعني عشرات او مئات انا افضل انه يلبس قفازات. اذا كان ياكل طعام بنفسه لا، يغسل يده بماء وصابون جيدا ويتناول الطعام بيده، بس يعني يحاول انه يحرص أن يكون مثلا ليس في حرارة عالية، وأيضا ربما مسألة التلوين بعض الطعام يلون اليدين ربما يأخذها ربما بآلة أخرى أو بطريقة أخرى ملعقة أو سكين أو شوكة سكين وغيره.
0: لربما دكتور يعني نلاحظ أنه بعض يعني مثلا بعض العمالة اللي تكون موجودة في المنازل يعني بعض العوائل تفرض عليهم انه او تفرض على العاملات انه لا ضروري جدا لبس القفاز، خصوصا انه لما يحضر الطعام وكذا. اما البعض الاخر يقول لنا لا، انه فقط اكتفي بانك تغسلين ايدك وبعدها تبدين ايوه تحضرين الطعام.
1: والله انا يعني اوصي انها تلبس القفاز مخصص للتعامل مع الطعام، أن مرات ما تعرف يعني ربما هي إذا تتعامل مع أشياء أخرى تنظيف المنزل وغيره من الأجزاء. في الحالة لأنها هي يعني تعد طعام للأسرة كامل، فأنصح فيه أن تستخدم قفازات خاصة لعيد الطعام. أما في تناول الطعام مثل باقي الأسرة لا، ما يعني ما ينصح أنهم إذا يلبسوا قفازات.
0: طيب نعم. كذا دكتور أيضا يعني حاجة ثانية، شخص لما مثلا نبدأ يحضر الطعام وهو لابس قفاز أحيانا أنه يضطر أنه مثلا يغسل حاجة، يغسل مثلا كوب جلاس صحن، فيستخدم الماي والصابون، هل لازم بعد مثلا استخدام الماي والصابون أو بعد ما أنه مثلا يلمس أواني نحاسية أو حديد أو أول وتالي لازم ضرورة أنه يرجع يغير القفاز مثلا ويرجع يلبس قفاز ثاني علشان مثلا يسوي حاجة معينة مثلا تقطيع سلطة أو شيء؟
1: كثير كثير كثير مهم وعملي ويتكرر كثير، وحتى أيضا ما فقط يلمس الأواني قد يلمس الهاتف ذاتي مكالمة أو يريد يعني يتأكد من رسالة، فالهاتف في كثير من ربما الجراثيم والأوساخ، فنعم يفترض الحال انه يعيد لبس القفاز مرة أخرى، يعني قفاز جديد يرمي ذلك او انه يغسل القفاز ماء الصابون، بس هذا قد يكون ما عمل كثير، يفضل انه يتخلص منه يعني ياخذ جديد.
0: نعم صراحة يعني هذولي عادات لربما البعض يعني ما حاطنها نصب عينه أو ما مفكر فيها، ولكن بعدها نستغرب أنه مثلا كيف الأطفال ينصابون بجراثيم وبعدوى معينة بأمراض في المعدة. لربما هذا عادات بسيطة البعض ما حاطنها في الحسبان، ولكن مع مرور الوقت لربما تأثر يعني تأثير سلبي على صحيح. الأسرة. صحيح. نصيحة أخيرة تقدمها للمستمعين،
1: إنه هاي مرينا يعني بفترة كورونا وكانت كثير من الناس تتبع الإجراءات الصحية هذه، لبس الكمام، لبس القفاز، استخدام الأدوات للمرة الواحدة.
0: نعم نعم.
1: لكن مع تقدم الوقت بدأت الناس ربما تنسى وتتناسى هذا الشيء. فإذا أنا أتعامل مع آخرين جيد إن ألبس الأشياء الحاجزة، أما في نفسي ما في إشكالية.
0: طيب دكتور قبل أنتقل معك يعني كذا للنصيحة الختامية، تطرى على بالي أيضا كذا سؤال ثاني. حتى دكتور اليوم على صعيد الملاعق والسكاكين البلاستيك نشوف أن البعض يعيد استخدامها أكثر من مرة، استخدمها مرة يتم غسلها وبعدين يعني يعاد استخدامها مرة ثانية. هل هي للاستخدام الواحد فقط أم أن يعني في إمكاني استخدامها أكثر من مرة؟
1: نعم، وطبعا البلاستيك يأتي على أنواع، ففي أرقام مثلا في أرقام ممكن إعادة استخدامها، في أرقام لا، يعني يصنع هذه أدوات سواء كانت قنينات أو ملاعق أو سكاكين ربما من نوعية بلاستيك قد يكون ممكن إعادة استخدامها، لكن الظاهر الآن اللي موجود في الأسواق معظمها الاستخدام الواحد.
0: الاستخدام
1: اللي هي العادة اللي متعودين اللي هي القنينات اللي هي من الشرب الخاصة اللي يعني الإنسان يعاد تعبئتها هذيك ممكن يعاد تعبئتها، أما السكاكين والملاعق والشوك هي الاستخدام الواحد خاصة اللي تأتي مجموعة كذا من 50 في علبة واحدة هذه يخسر منها إنها الاستخدام الواحد، بالتالي الإنسان يعاد استخدامها قد يعني تتحرك جزيئات من البلاستيك في الطعام اللي يستخدمه، فيفضل الإنسان إنه يتجنب ذلك.
0: خصوصا يعني أثناء استخدام هذه الملاعق البلاستيكية في الأمور الساخنة مثلا ماي ساخن، قهوة، شاي، حتى نلاحظ أنها بدت تذوب يعني، فأيضا هذا من المهم جدا أنه يعني ننتبه لهذه النقطة. دكتور نختم بنصيحة كذلك توجهها اليوم للمستمع الكريم بهذا الخصوص.
1: نعم، كان دائما أنصح الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية ويحاول قدر الإمكان إنه يعني يغسل يديه بماء وصابون بشكل دائم، ويحاول يتجنب يعني الأماكن اللي فيها زحمة تكون مثلا يعني ما يأخذ عدوى، وإذا سبحان الله إنسان صارت العدوى محددة يحاول إنه إذا يتجنب يخاط آخرين. والشيء الأخير إنه دائما أنصح الإنسان دائما يعني يرجع للطبيعة، يحاول يكون يأكل أشياء طبيعية. الأشياء المعلبة والأشياء المعالجة هذه ربما قد تكون عنده إشكالية فيها يعني قد تسبب الضرر، فبينما الشيء الطبيعي الطازج دائما يكون هو الأسلم للإنسان.
0: الله يعطيك العافية دكتور. كان معنا أيضا مستمعين، أكيد نوجه الشكر الجزيل للدكتور صالح بن سيف الهنائي طبيب استشاري أول طب الأسرة، شكرا لك دكتور على هذه النصائح.
1: شكرا جزيلا، كل توفيق والصحة.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مستمعينا نرجع وياكم بعد هذا الفاصل ونستكمل باقي أسئلتنا مع باقي ضيوفنا.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة خبر عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، اهلا وسهلا فيكم من جديد. نروح مباشرة ونستكمل باقي أسئلتنا، ومعانا كذلك عبر الاتصال الشيخ أحمد بن شيخان العزري من ولاية عبري. أهلا وسهلا فيك شيخ أحمد.
1: أهلا وسهلا أستاذة حوراء، أهلا وسهلا فيكم،
0: حياك الكريم. يعني نلاحظ شيخ أحمد في آخر فترة باهتمام كذا يعني بعض الولايات وبعض المحافظات بالحارات الموجودة فيها، يا ترى إيش سبب هذا التوجه للاهتمام الشديد يعني والحرص الكبير على هذه الحارات؟
1: هو حقيقة صار هناك أيضا وعي من الأهالي بأهمية مثل هذه الحارات التاريخية التراثية، وعلاوة على أن هناك تشجيع ما لا نخفي من الحكومة الرقيدة في هذا الشان، لذلك صار هناك في توجه خاصة من الشباب في مثل هذه الحارات والأماكن التاريخية.
0: جميل. اليوم إذا راح نتكلم عن حارة السليف، يعني ما هي الأهمية التاريخية والتراثية التي تمثلها هذه الحارة لأهالي عبري؟
1: والله حارة السليف حقيقة تختلف عن معظم الحارات. حارة السليف تقع في موقع استراتيجي، مكان مرتفع في صدارة ولاية عبري، طبعا للقادمين من جهة محافظة الداخلية، ويمكن مشاهدتها أيضا من الشارع العام. هذه الحارة ذات طابع دفاعي نظرا لموقعها ولضخامة البناء بها، علاوة على أنه يحيط بها أبراج دفاعية وليست فقط مكونة من بيوت مثل بقية الحارات. لذلك فقد وجدنا في بعض المستندات القديمة أن البعض يطلق عليها مسمى حارة وبعضهم مسمى قلعة.
0: نعم.
1: ويكفي أنه نثبت أن قوة فيها فعلا هناك في قوة في بنائها، أن معظم هذه المباني التي في هذه الحارة ما زالت شبه متماسكة، وقد بنيت في عهد الإمام سلطان بن سيف العربي، أي منذ 315 سنة.
0: ما شاء الله.
1: علاوة على أنه هذه الحارة أيضا ليست فقط بيوت، أيضا ملحق بها سوق قديم متصل بهذه الحارة. السوق هذا يضم في حدود تقريبا 24 محل تجاري، علاوة على أنه هناك في مساحة في الوسط كانت تستخدم لبيع المواد والبضائع الأخرى، مغطى من فوق من الأعلى بأسعاف النخيل. هذه بالنسبة لحارة السليف.
0: طيب أيضا يعني شيخ أحمد، اليوم وين وصلت إجراءات تملك المنازل والمسح والتأكد من المستندات القانونية؟ وين وصلتوا في هذا الموضوع؟
1: حقيقة شكلت لجنة برئاسة سعادة الشيخ والي عبري، بها أعضاء متكونة من دائرة التراث والسياحة المحافظة، وأيضا من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، ومن بلدية عبري، إضافة إلى ممثلين عن ملاك الحارة. عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، وتم وضع النقاط العريضة لآلية إصدار سندات ملكية للمنازل بهذه الحارة. طبعا من المؤكد أنه سيتم عمل رسم مساحي لهذه البيوت وجميع المحتويات التي تشمل هذه الحارة، هذا الكيان التاريخي الأثري. رغم أن هذه المنازل يعني حقيقة يعني تزيد أكثر من 110 منزل،
0: ما شاء الله،
1: كلها متلاصقة مع بعضها البعض ومتداخلة، وهذا يدل على فعلا على عمق الترابط الأسري بين سكان بلد السليف.
0: طيب هل هناك يعني تحديات معينة واجهتوها مع ملاك المنازل في استكمال هذه الإجراءات؟
1: ليست تحديات، وإنما نقول مثلا صعوبات. هذه البيوت طبعا متوارثة جدا عن جد، وبالتالي البيت الواحد تصور أنه لما يكون بيت واحد يملكونه أكثر من 50 وريث.
0: نعم.
1: هنا سيكون هناك في صعوبات لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أثناء استقطار سندات الملكية. طبعا أيضا علاوة على أن بعض هذه المنازل بها مستندات، لكن معظمها سيكون إثباتها فقط بشهادة الشهود لهم من تبقى من كبار السن، لأن معظم كبار السن اللي عاصروا الحياة بهذه الحارة قد توفاهم الله، تعرفين أنه صار زمن قديم.
0: الحمد لله. طيب يعني لربما هذه هي احد التحديات او الصعوبات يلي اللي من ممكن اليوم انكم تواجهونها مع ملاك المنازل. طيب ايش ودكم تعملون في هذه الحاره؟ يعني ايش الاشياء او الخطط المستقبليه اللي وضعتوها علشان هذه الحاره؟
1: والله جميع الملاك هذه الحاره البيوت جميعا نطلع إلا أن حكومتنا الرشيدة تساندنا ممثلة في وزارة التراث والسياحة لتكملة الترميم بهذا الحارة. لأن أنا على يقين أن الجميع لهذه أيضا سيقفون جنبا إلى جنب مساندين لهذه الوزارة الموقرة خلال مرحلة الترميم. لأنه يجب أن يستثمر مثل هذا الكيان التاريخي لا يترك بهذه الآلية وبهذه الصورة. لابد من الاستثمار والاستفادة منه سياحيا وثقافيا نظرا طبعا للموقع نظرا لنظام البناء والمباني اللي تتميز به هذه الحارة.
0: جميل. نرى كذلك يعني في الآونة الأخيرة اهتمام الشباب بهذا النوع يعني بهذا الطابع الثقافي والتاريخي وكيف أن من الممكن اليوم أنه فعليا من هذا المكان بمجرد ما انه يعني يعطون الشباب او الشاب العماني فرصه قادر انه يعني يعمل من هذه الحاره مكان جاذب للسياح وللزوار كذلك من داخل وخارج سلطنه عمان. وهذا اللي نطلع عليه ان شاء الله.
1: صحيح فعلا وهذا شيء مؤكد يعني. لكن حتى نصل الى مرحله مساله الاستثمار وان نشجع ان ابنائنا على استثمار مثل هذه المواقع لابد أن أيضا هناك في يعني مساندة من حكومتنا الرشيدة في موضوع الترميم.
0: إيش قال لكم بخصوص الترميم؟
1: الترميم ضروري لأنه الآن معظم البيوت يعني تحصلها يعني
0: متهالكة نوعا ما.
1: أيوة يعني ما هي فعلا كجدران واثقة وقوية وقائمة لكن ما في هذاك الأمان يعني أساس أنه نستطيع استخدامها كواجهة سياحية.
0: نعم.
1: والاستفادة منها يعني أيضا سياحيا. لذلك الترميم شيء مهم جدا مثل هذه الحارات وهذا الحارة بالذات يعني. طيب وأيضا هذه إطلالتها عذرا أستاذ خلود أستاذ حوراء إطلالة الحارة هذه وموقعها الاستراتيجي فعلا جاذب للسياح.
0: طيب عطوكم موعد لبدء الترميم ولا لا تزال
1: حتى الآن فقط مثلا أولا موضوع التمليك وتحديد من هم ملاك كل منزل وإجراء السندات الملكية ومن ثم نشوف موضوع الترميم إن شاء الله.
0: الموضوع يعني باعتقادك رح ياخذ وقت جدا كبير ولا على نهاية هذا السنة تكون كل الأمور يعني خلاص ضابطة؟
1: والله نتأمل ذلك إن شاء الله تعالى على نهاية السنة لأن ما زلنا أمامنا حدود شهرين أو ثلاثة أشهر. إن شاء الله بتكون الأمور طيبة يعني بتكون إن شاء الله خلصت بعض الأشياء
0: بإذن الله خير. الشيخ أحمد بن شيخان العزري من ولاية عبريش شاكرين جدا اليوم وجودك معنا في هذا المساحة من كل الأسئلة.
1: شكرا جزيلا أستاذ حوراء وشكرا يا دعاة أم على هذه الاستضافة.
0: يعطيك العافية شكرا جزيلا. كملين معاكم مستمعين فاصل ونرجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة
2: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة استفسار التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه نستبق المستقبل.
4: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% و ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 من أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090.
5: تطبق الشروط والأحكام.
4: بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لكل الناس.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
0: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
0: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة، تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. كل الأسئلة. كل
0: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟ كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. ونروح مباشرة وأكيد نمسي بالخير على الأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان.
1: أهلا وسهلا بك
0: فتح وراحية الله. حياك الكريم. طبعا انطلاقا يعني في صلالة أعمال، انطلقت في صلالة أعمال الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، وأيضا تنظمها جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. اليوم ما هو المقصود بالعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: بداية كل شكر والتقدير لكم حورة وإذاعة الأفئم على هذا التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية وإبراز مناشطها وفعاليتها وأيضا يعني البرامج التي تقدمها خاصة فيما يتعلق بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة. العيش باستقلالية طبعا من المصطلحات التي تستخدم في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا المصطلح ما مجرد يعني شعار، ولكن هذا حق إنساني وحضاري أصيل.

0: ومؤسسات المجتمع تقوم بإزالة كافة العوائق البيئية والتكنولوجية والتشريعية من طريق الشخص ذو الإعاقة. لأن نحن لما نوفر البيئة المهيئة ونوفر النفاذ الرقمي الشامل ونوفر التكنولوجيا المساعدة ونوفر الفرص الوظيفية العادلة للأشخاص ذوي الإعاقة، نحن بذلك نكون منحناهم الأدوات اللي تتيح لهم أن يتعلم وأن يعمل وأن يدير مشروعه ويمارس حياته بحرية وكرامة تامة.
1: جميل. طيب إلى الآن يعني أستاذ عتنان، بوجهة نظرك إيش هي اليوم أبرز التحديات اللي لا زالت تحد من استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية؟
0: بشكل عام تعتبر هذه التحديات مشتركة على مستوى الوطن العربي وحتى على مستوى العالم، خاصة مع التطور اللي جالس يصير حاليا في الجانب التقني. نحن نقدر نجمل بأن أبرز التحديات في ثلاث جوانب. الجانب الأول يرتبط بالبيئة المكانية والرقمية. نحن اليوم لا زالت بعض المباني والمرافق وأيضا بعض المواقع والخدمات الرقمية تفتقر إلى التجهيزات والاشتراطات القياسية للوصول الشامل، وهذا بحد ذاته يعيق حركة الفرد أو قدرته على إنجاز معاملاته بخصوصية واستقلالية. الأمر الآخر هي ثقافة سوق العمل وعقود التشغيل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن في جانب العمل والتمكين الاقتصادي لا يزال البعض يعني من المؤسسات للأسف تنظر لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور المسؤولية الاجتماعية، ولكن المسؤولية الاجتماعية العاطفية.
1: نعم.
0: ولا ينظر إلى موضوع أن هذا الشخص من ذوي الإعاقة كفاءة وطنية يمكن الاستثمار فيها وأن عدة قدرة على الإنتاج، إلى جانب أن نحن أيضا نحتاج إلى يعني أطر تنظيمية مرنة مرتبطة بالعقود مثل عقود العمل الدامجة اللي تسمح بمجال العمل عن بعد لبعض الأشخاص من ذوي الإعاقة. التحدي الثالث والمشترك أيضا في مسألة التكنولوجيا المساعدة والحلول الذكية. اليوم العديد من التقنيات والأجهزة التعويضية الحديثة تعتبر مرتفعة التكلفة، وهذا نوعا ما يحد من يعني استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة أو حصولهم على هذه الأجهزة كونها جدا مرتفعة. وهنا طبعا يعتبر دور المبادرات والمعارض الاستثمارية حتى تربط بين المبتكرين والشركات ليكون هناك تسريع لهذه التقنيات وتوفيرها بأسعار آمنة وميسرة. ويمكن نحن من خلال المبادرة اللي تم اختتامها يوم الخميس الماضي في محافظة الظفار كان هناك معرض مصاحب لمبادرة العيش باستقلالية، وكان في عدد من المبتكرين بأمانة الشباب الرائعين اللي قدموا مجموعة من الأفكار ومجموعة من التطبيقات الذكية التي يمكن أن تساهم في العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة لو ما تم الاستفادة من هذه الابتكارات وتبنيها من قبل الشركات الكبرى في هذا المجال.
1: لربما كذلك يعني استاذ عتنان يعني بعض الأهالي يلي يعني عندهم أبناء من ذوي الإعاقة دائما كذا في يعني علامات استفهام إنه ليش ما يتم أخذهم بعين الاعتبار، سواء كان من مرافق سواء كان من خدمات سواء كان من وظائف، ما هم حالهم حال يعني حالنا يعني، ولربما حتى يفوقون ذكاء ومهارة. فيعني ليش إلى الآن لا يزال المجتمع ينظر لهم بعين أو بنظرة تعاطف؟ فهذه لربما النظرة حتى بالنسبة لهم هما كأشخاص من ذوي الإعاقة تكون مزعجة جداً وجارحة في نفس الوقت.
0: بالضبط. هذه تعتبر طبعا من بعض الثقافات اللي موجودة في المجتمع، ونحن نسعى دائما سواء في سلطنة عمان وكثير من الدول إلى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنهم جزء من هذا المجتمع وأنهم هم كفاءة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها. فأنا أعتقد بأن أيضا توجه سلطنة عمان من خلال رفع مستوى يعني مجال الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية إلى مستوى قطاع، وأيضا صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة راح يلعب دور كبير في يعني زرع التوعية أو نشر التوعية في المجتمع، سواء بأفراده ولا

0: المؤسسات، وهذا والله الحمد ما لاحظنا نحن خلال الفترات الأخيرة الماضية، بأن كثير من المؤسسات بدأت يعني تتواصل معنا تحديدا في المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفسار عن مجالات الدمج المجتمعي التي يمكن أن تتم، أيضا الاستفسار عن مواصفات المباني وتهيئتها، أيضا على موضوع التهيئة الرقمية. ولله الحمد اليوم حتى من الجانب التشريعي ومن الجانب الخدمي في المجال الرقمي بدأت كثير من المؤسسات الحكومية تهيئ مواقعها الرقمية ومنصاتها الخاصة بالخدمات بحيث أنها تكون مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء بناطق الصوت أو بلغة بريل أو غيرها من الطرق اللي تجعل الشخص من ذوي الإعاقة ما يحتاج إلى شخص يساعده، بل يدخل على هذه المنصة ويتعامل معها حال حال أي شخص آخر ويتلقى الخدمة بشكل متكامل. فهي اليوم يعني تعتبر ثقافة مجتمع ونحن نسعى إلى رفعها، وبإذن الله بوجود مثل يعني مجموعة من المبادرات وتكاتف الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإذن الله هذه الأمور تتلاشى في قادم الأيام والسنوات
1: بإذن الله. يعني أكيد جهود ملموسة من قبلكم الأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان.
0: شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية. إذن مستمعينا فاصل وبعدها نرجع وياكم في ساعتنا الثانية.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة. الأسئلة.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟ كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ومكملين ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانية من كل الأسئلة. نروح أيضا مباشرة ونمسي بالخير على الأخ راشد بن محمد العويسي من أهالي جبل مقطع بولاية دما والطائين. أهلا وسهلا فيك أخ راشد.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
0: حياك الكريم، حياك الكريم. طبعا اليوم اذا راح شوي نتكلم عن جبل مقطع واللي لربما يمثل يعني شريان حيوي لاهالي هذه القريه الجبليه بولايه دما والطاين، لو توصف لنا اخ راشد كيف هذا الطريق قبل يعني قبل المشروع وقبل البدء بتنفيذه، وصف لنا الحين كيف هو يعني كيف حاله الطريق هذا.
1: اولا نشكركم على تواصلكم الحار وتفاعلكم مع الاحداث اولا باول. الطريق كما تعلمون ان كان قبل عمل الصبيات كان طريق جبلي، يعني طريق جبلي ترابي. في الجزء الجبلي اثناء الامطار تتكون به انزلاقات وحفر وغبار. وفي الجزء السفلي الذي هو قريب من الوادي تتشكل به مطبات ترابية.
0: نعم.
1: ويؤدي إلى أضرار في المركبات وكذلك يؤثر على صحة المواطنين وغيرهم. وجزم أن في بطن الوادي ينجرف أثناء هطول الأودية، نزول الأودية بشكل كبير.
0: نعم.
1: ويسبب إلى انقطاع الحركة ويسبب صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والأسواق وغيرها. تعتبر أن الحركة تنقطع في تلك الفترة. الطريق الحين عمل به صبيات في جزء الجبلي تقريبا مسافة 5 كيلومتر.
0: نعم.
1: هذه مساهمة من شركة الغاز.
0: نعم. طيب أثناء يعني أثناء الحالات الطارئة أخ راشد، ليش الأشياء اللي تسووها يعني مثلا طرأ أمر طارئ، أحد مرض كان بحاجة ماسة إلى النقل إلى المستشفى في أقرب فرصة، في هذه الحالات كيف تتصرفون بالعادة يعني يعني خصوصا مع مثلا لما يدفع الوادي لما يطيح أمطار كيف تتصرفون في الحالة؟
1: عندما يكون الوادي يعني أثناء الجريان لا يوجد مجال للعبور ولا نستطيع الوصول إلى الجهات الصحية وغيرها. وإذا سال الوادي بشكل كبير ينقطع بعض الأجزاء تنقطع، وإذا كان سيلان الوادي بشكل متوسط أو خفيف تمر المركبات بشكل صعيب جدا.
0: طيب يكمل. طيب تمام، البعض يقول انه يعني ليش الحين ليش الحين باشرتون مثلا او بديتوا تطالبوا بتعمير يعني هذا الطريق، وينكم من اول، ليش ما طالبتوا سابقا مثلا علشان يبدون مثلا بوقت ابكر؟
1: نحن حقيقة عندنا طلبات منذ تقريبا من 2007، عندنا طلب الى وزارة النقل والاتصالات
0: من 2007.
1: أيوة.
0: من 2007.
1: عمل طريق اسفلت بمسافة تقريبا أكثر من 30 كيلو. وهذا الطريق يربط كما تعلمون أنه يربط بين عدة محافظات، محافظة شمال جنوب وشمال الشرقية ولا ولاية قريات ولا وادي بن خالد من جهة حلوت. لكن
0: طيب.
1: وتقدمنا إلى عدة جهات ما فقط إلى وزارة النقل والاتصالات، متقدمين إلى عدة جهات منها الديوان بلاد السلطاني وإلى بيت البركة سابقا الحين بيت البركة قصر البركة.
0: نعم. وما تم التجاوب معاكم؟
1: لا، يوعدونا فقط.
0: نعم.
1: وعندما صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه أصدر توجيهات سامية بتطوير الجبل الأبيض، حقيقة أن المواطنين فرحوا أن بيتم إن شاء الله تعالى تنفيذ الجبل وتخفف المعاناة. لكن إلى الحين لم يتم شيء من التطوير.
0: يعني ما بدا التنفيذ في عمل هذا المشروع الى الان
1: من جهه اسماعيل؟ لا، من جهه اسماعيل جبل مقطع.
0: طيب يعني هل هناك ايضا يعني عندكم ملاحظات فنيه تمس جوده تنفيذ الاعمال الخرسانيه تحديدا مثلا؟
1: ايوه، عندنا ملاحظات كثيرة وقمنا بملاحظات ورفعها الى المسؤولين.
0: ايش هذه الملاحظات اخ راشد؟
1: الملاحظات عندما بدا المقاول في تنفيذ العمل قام بعمل حفرة ويقوم بردم او رمي الاسمنت والكنكري عن طريق معدة شيول ويقوم بخلطها عن طريق الشيول، ثم يعمل تسويق ما ثم يصبها في وسط الشارع، لكن قبل ذلك لم يقوم بتسوية الأرضية ورشها وجفها بشكل مفيد. رفعنا هذه الملاحظات، ومن بعد ما ظهرت الشقوق وظهرت الكنكري، خروج الكنكري من وسط الصبية، رفعنا هذه الجهات إلى الجهات المعنية وهي وزارة النقل والاتصالات، لكن والتقينا بها مباشرة في نفس الموقع، لكن وجدناهم عندهم ميلان عند المقاول، واضطررنا أن نصل إلى مكتب معالي الوزير.
0: نعم،
1: وتقابلنا عند مدير المكتب وجزاه الله خيرا تحاور معنا. هذا كان من بعد ما توجهنا إلى مسؤولين في قسم الصيانة، لكن وجدناهم ماشي عندهم ردود مناسبة، ردهم غير مقنع. كان أنت أفضل لكم الآن هذه تكون في الصبية، أفضل من تروح في شارع ترابي، أفضل أنها تخترب وبيصلحوها وفيها ضمان. قلنا كيف تكون فيها ضمان؟ ضمان لمدة سنة، بعدين تضرر المواطنين تضرروا، والحين طالع منها الكنكري.
0: الحين
1: اضطررنا أن نروح إلى مكتب معالي الوزير، قابلنا مثل ما سلفت عند مدير المكتب، واخذ من الصور والخلفيات كلها واعطيناها اياها. ومن بعد في اليوم الاسبوع المقبل راينا المقاول استعد بتنظيف الصبيات واستعداد بالمستعانه بشركه اخرى ومهندسين اخرين، فالتقينا بهم في نفس الموقع، ومن بعد ذلك تم وصول مدير العام من وزارة النقل وأخبرنا بأن هذا يقوم بعمل حفرة كما ترون، والإسمنت يقوم بنصفه من المعدة أو من الشاحنة ويتفقع. ثم توجهنا إلى الصبية التي تم تنفيذها، فحفرناها باليد. فقال يكفي هذا، أني أرى هذا العمل غير مجدي. لكن قبل أن يصل هذا، أن المشرفين من جهة من محافظة شمال الشرقية من دائرة الطرق بإبراء وجدناهم يرفعوا تقرير غير مجدي. وعندما كنا عند مدير قسم الصيانة تواصل معهم، لكن وجدنا ثم تواصل عند مدير الدائرة في إبرة، ثم إن قلنا لهذا كلامه غير مقنع. قال إن هذا مدير أعضاء البلدي، أن مقتنعين بهذا العمل، وكذلك والي الولاية.
0: واضح. طيب أيضا يعني من الأشياء أخ راشد يلي سمعناها أنه يعني تم اقتطاع جزء من المسار المعتمد للمشروع من إجمالي المساحة المحددة مسبقا، كما تم التلاعب نوعا ما في أبعاد وعرض الطريق، هل هذا صحيح؟
1: هذا صحيح. حتى أنا التقيت بالمسؤول العمل في نفس الموقع وأخبرت عنه وتأكدت منه كم العرض، أخبرني بأن 6 متر و40 سنتي، وكان في شروط أن الأماكن التي لا توجد فيها صعوبة يعني أو عائق طبيعي بعرض 7 متر كل عمل من غير الحماية الجانبية. والأرضية لم يتم تسويتها قبل أن يبدأ في الصب، الحين بها مطبات السيارة ترتفع وتنزل كأن قارب يمشي في البحر. وهذا يؤدي إلى أضرار في المركبة وكذلك إلى ركاب المركبات.
0: طيب هل هذا يعني خلينا نقول اليوم من المسؤول عن يعني عن هذه عن هذا الأمور اللي صارت أو عن هذه الكوارث اللي صارت؟ هل المقاول؟
1: هو من ضمن كلامهم كلام المشرفين أن هذا يكون في ضمان مدة سنة وتحت مسؤولية المقاول. لكن نحن ما نريد عمل لمدة سنة، نريد عمل هذا كان حل مؤقت من بعد معاناة طويلة وصعيبة جدا. الآن يقوم بقطع من من طول المسافة وكذلك من العرض، الحين تقريبا ما يقارب كيلو اللي تم اقتطاعه من طول، وبطول الصبيات تقريبا شبه أني كامل أنه لم يكون على حسب المواصفات العرض يكون أقل من 7 متر. ولم يعمل له حماية في مجار الأودية خاصة، لم يتم تعميق الحفر. وهذا يؤدي إلى انجراف عند نزول الأودية.
0: يعني العمل ما مكتمل بالمختصر؟
1: ما مكتمل. العمل ناقص من عدة نواحي، من ناحية العرض ومن ناحية السطول وكذلك تعميق الحفر، هذا ناقص.
0: طيب لما خبرتهم بهذه الملاحظات، هل وعدوكم بموعد معين لبدء يعني العمل والتنفيذ وأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار؟
1: هذه الملاحظات من بعد تم رفعها إلى المسؤولين؟
0: نعم.
1: لا لم يتم وعد، إلا أن وجدناهم أنهم مايلين عند المقاول، يقول أن هذا في ضمان وكيف نحن نعلم الآن، وتم الانتهاء من العمل وخلاص ما عندنا شيء.
0: كيف تم الانتهاء من العمل ويعني وكل هذه الملاحظات موجودة؟ يعني لا يزال الضرر موجود.
1: أما يقول أن تم عمل حماية في الجزء الوادي بدل 800 أو 900 متر التي تم اقتطاعها، هذا تم العمل بها حماية، نحن ما رينا حماية شيء.
0: طيب يعني هل تتوقع أنه اليوم محتاج أنه مثلا أمطار تنزل ويدفع الوادي علشان لربما يعني يتم الانتباه على هذه الأغلاط أو الثغرات اللي صارت؟
1: نحن نتمنى يكون أقوموا نتمنى أول نطالب بتشكيل لجنة محايدة يترأسها سعادة الشيخ المحافظ أو سعادة الوالي، والزام المقاول بإعادة التنفيذ وفق المواصفات المعتمدة قبل التسليم النهائي. ونتمنى أن يصل هذا اللقاء أو هذا الصوت إلى أعلى قمة في الوزارة، ألا وهو معالي الوزير.
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
1: لكن أنا يحتاج هذا من المشرفين أن يقوم بتدقيق. نحن في بعض الأجزاء نحفرناها مثل ما أخبرتكم إن بليد. الحين إذا كسرناها في نفس الموقع ونقوم بحفرها أثناء زيارة اللجنة يتبين لهم هذا. في مجار الأودية الحين عامل من بعد المنخفض الأخير في شهر 3 هذا تم يعني عمل حفر تحت الصبية وإدى لانكسار الصبية، وتم رفع هذه إلى الجهات إليهم وإلى المشرفين وإلى سعادة الوالي جزاه الله خير.
0: جميل. يعني انتم ما قصرتم من جهتكم.
1: عندما تم عمل تعديل الحمايه لم يحفر يعني حفر عمق الحفر وقام ببناء جدار ثم يكون او خرسانه اسمنتيه حتى يكون تتمسك مع الصبيه، هذا في بعض الاجزاء منعطفات عندما التقيان سيارتان هذا خطير جدا ما لم يوجد مكان.
0: واضح.
1: ونتمنى أن مثل ما أخبرتكم أن تصل إلى معالي الوزير وتشكيل لجنة
0: إن شاء الله بإذن الله. هذه طبعا أكيد مناشدات الأخ راشد وأهالي جبل مقطع بولاية دمى والطائن. الأخ راشد بن محمد العويسي، شكرا جزيلا لك.
1: أحسنت، جزاك الله.
0: يعطيك العافية.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة. كل
1: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مساء مستمعينا وعودة لكم من جديد. ونروح مباشرة ونمس بالخير على الأخ عبد الله الجعفري أحد الصيادين الحرفيين بالإشخرة. أهلا وسهلا فيك أخ عبد الله.
1: مرحبا حيا الله وسهلا أمسي عليكم ومسي على المستمع الكرام واشكركم على هذه الضيافة.
0: الله يعطيك العافية. بداية يعني نروح وياك إلى نبي نعرف اليوم على ما هي طبيعة التجاوزات اللي تقوم بها هذه اللجنات للتعدي على الصيد الحرفي في الأشخرة عندكم.
1: يا مرحبا يا مرحبا أستاذ جزاكم الله خير أشكركم على هذه اللقاء طيب. وهذه طال عمرك التجاوزات أصبحت من هذه التحويط اللي هو حن نقول تحويط الأسماك اللي هي السطحية ونوع من الأسماك أيضا من الأسماك نوع ثاني اللي هي الغاعية نوعين من الأشباك. الأشباك فيها غاعية اللي هي تنزل على التحت على الغاع وفيها شباك اللي هي السطحية على الأسماك السطحية مثل العومة مثل العقار باللي اللغة العربية اللي حن نسميها المسميات ومثل الأنواع الكثيرة من هذا الأسماك. وهذه اليوم أصبحت الأسماك مثل هذه العومة وهذه العقار وهذه الأسماك الصغيرة هذه تتقدم من أسماك كبيرة وتستوطن في هذه الوطن الغالي. أصبحنا اليوم أصبحت أن الناس تمشي في زايد والتجاوزات كثيرة من أصحاب السفن الكبار. وهي الوزارة تقريبا حوالي وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه رخصت تقريبا حدود 30 ترخيص. وحن اليوم نتفاجئ بأميات السفن باللي هي تستخدم هذه الشباك التحويط. وهذه الصراحة هذه مؤثر على هذه الثروة البحرية الأسماك مثل هذه الأسماك الصغيرة أصبحت اللي تكلمني طالبني من قبل الوزارة وقدمنا لهم خطابات أن هذه الأشياء اليوم تجاوزات كثيرة بهذا الأشياء. حنا نريد اليوم هذه الثروة مستدامة ثروة يعني نحافظ عليها هذه وطن يعني يستفيدوا كم من القطاع هذه القطاع السمكي من كم من الصيادين باللي هم يستفيدوا منه. أصبحت اليوم هذه السفن تنافس الصياد مثل أصحاب القوارب الصغيرة واليوم تستنزف بميات الأسنان يعني أسماك صغيرة يعني مقرمة بهذا الطريقة. حنا اليوم نريد من وزارتنا يعني تنظيم يعني بشدة وحنشوف اليوم تجاوزات من أصحاب السفن اليوم تجاوزات كثيرة.
0: طيب نعم. طيب هل تمت يعني هل تمت التجاوب معاكم على هذه التجاوزات اللي قدمتوها للوزارة؟
1: جزاها الله خير الوزارة عملت دور يعني قامت بدور واليوم أصبحت هي اشتملت مع فريق الأمن والسلامة وعطت هذه اللي متابعة هذه السفن وفي متابعة على الشواطي وكان في المواني عطت هذه العمل فريق الأمن والسلامة بهذا الطريقة. غير اليوم التجاوزات كثيرة تحدث تجاوزات من السفن الذي هم مثلا على سبيل المثال مثل السفن النغل مثل السفن الساحلي معنا ما مرخصة إلا بالتحويط يعني الساحلي معنا الشباك السطحية باللي هي مثل السفن الحرفية حاليا لك معينات تقريبا حدود 30 ترخيص باللي صدرت باللي هن تحويط تقريبا حدود في هذه العدد. اليوم حنشوف بميات السفن مثل هذا يحوطوا مثل هذا باللي عندهم تراخيص التحويط وحن اليوم هذه مؤثر على البيئة البحرية مؤثر على الأسماك اليوم تستنزف. إذا فقدنا هذه الأسماك صعبة اللي معالجتها بعدين مع مرور الزمان وحنريدها مستدامة هذه الثروة. وثاني شيء مثل الشباك على سبيل المثال الشباك الغاعية هذه تنزل وين؟ تنزل في الشعب المرجاني تحت. إذا هذا مثل على 20 متر أو 30 متر تنزل هذه الشباك على سبيل المثال قبضت هذه الشباك في الصخور وفي ونقول حن الحصب اللي هو تحت في الشعب المرجاني اخترب هذه الشباك نزل هيش تحت من بيعالج هذا الوضع هناك تحت وهو ضارب في أسماك يعني تصبح هذه مؤثر على البي البحرية التحتية. طيب
0: أخ عبد الله يعني سؤال قبل لا تكمل هل هذه التجاوزات موسمية أم أنها يعني معاناة يومية صرتوا تلاحظونها أو حتى صيادين يعني صيادي الأشخرة يلاحظونها بشكل يومي أم هي فقط في مواسم معينة؟
1: لا بشكل يومي التجاوزات مستمرة وتمشي في زايد وتمشي هذه السفن التجاوزات بمعنى مستمرة بهذه الطريقة. كانت الأول يعني سفن قليلة اليوم أصبحت كم بعدني من السفن كثيرة من هذه التجاوزات والوزارة أيضا إذا الله خير يعني تجاوبت بهذه الطريقة ولبت يعني بهذه المواضيع ومتابعه، وايضا غير لازم تكون هنا متابعه، هذه تكون لازم في البحر، يكون الممارسه تكون هنا في البحر، هذه التجاوزات تكون الوزاره هي كمسؤوله عن هذا القطاع تمارس في البحر، تتابع هذه السفن في البحر عن هذه التجاوزات وعن هذه مثلا هذه التحويطات وعن هذه استنزاف هذه الثروه. احنا اليوم خايفين على هذه الثروه، لازم واجب علينا وجاء واجب على كل صياد، واجب على كل غيور ان يحافظ على هذه الثروه، ان هذه كم من الاجيال باللي عيشوا منها وكم من الناس. اذا جينا نرجع على الماضي الاول من سنوات طويله، كم كان الكيلو الاسماك وكم كان الحين في الوقت الحالي الاسماك؟ ايش سبب ارتفاع الاسماك؟ سبب قله الاسماك، انغراض عن انغراض من قله هذا الاسماك، بسبب ايش؟ بسبب مثلا ليوخ الشباك الغائيه، بسبب هذه التحويطات باللي اصبح اليوم يستفيد منها فيه معينه شخص او شخصين او 10 او 20 او 30، باقي الالاف الاشخاص وين؟ ما يدورون نصيب من هذا البحر، من هذا الغطاء. يعني كم من الالاف من الصيادين يعيشوا من هذا البحر؟
0: طيب هل في نوع معين؟ طيب في نوع معين من الاسماك ما صرتوا تحصلونها انتم كصيادين؟ يعني
1: انا تبين اختي العزيزه، يبين ايش؟ يبين في اسعار الاسماك. اذا جينا مثلا في اخر التسعينات وفي التسعينات ومن بعد التسعينات كان الشعري كم يوصل؟ 200 بيسة الكيلو. كم الحين في الوقت الحالي يوصل على ريالين وريال وثمان وريال وتسعمية الكيلو؟ ما سبب نرجع ايش السبب؟ من ايش؟ من غلة هذه الاسماك. هنعرف في محادق في جبال باللي هم عارفية الناس صيادين ويعرفوا هذه الجبال، اليوم الواحد ما ينزل لك ما يجيب لك 20 كيلو الصياد، ليه السبب؟ وين كانت الأول يجيبوا بميات الكيلوات على هذا الاسماك؟ يعني كثير الاسماك يعني تغللت بسبب ايش؟ بسبب شباك هذه الشباك باللي هي الغائية، وشباك هي التحويط والاساس التحويط. اليوم التحويط يعني كمية كبيرة تستنزف يعني بميات يعني على 70 طن، على 80 طن، على يوصل على 100 طن الشخص ثروة صغيرة. يعني من تحوط ما تعرف انت ايش من الاسماك، فيه صغير وفيه كبير من جميع الاسماك. هنطلب اليوم ونطالب من وزارتنا ان يعني تحرص على هذا القطاع وتنظيمه بشدة على هذه الاشياء، عن التجاوزات وعن هذا العبث باللي اصبح الناس تتعبث هذه الطريقة. يعني نريد ايش؟ تنظيم صحيح. بهذه الطريقة.
0: طيب أيضا يعني أخ عبد الله كذلك يعني وكما نعلم إنه في مواسم يعني معينة لتكاثر الأسماك، ففي هذه المواسم يحظر أو يمنع صيد نوع معين من هذه الأسماك، هل كذلك يعني التجاوزات أيضا وصلت لهذه المرحلة؟
1: نعم نعم نعم، في تجاوزات الحين مثل الكنعد حن في موسم 15/8 وإلى 15/10 نسوي حظر الوزارة بمنع الكنعد، غير ما منع الكنعد حنا افترضنا الحين منعت الكنعد على سبيل المثال. الكنعد ويش يصطاد؟ يصطاد في الشباك، يصطاد في الشباك. اليوم اللي صاحب الشباك ما يعلم باللي هو حنا نقول السفن الحرفية، السفن الحرفية، السفن الحرفية تختلف. مثل الواحد رمي شباك ما في ما بتحويط سيدة، الشباك سيدة. الله سبحانه وتعالى كرمه بهذا الكنعد، ويش بيسوي به؟ ويش بهني العمل هني؟ ويش بيسوي به؟ هل إذا رماه في البحر أصبح ملوث البحر، جابه إلى اليابسة أيضا معرض للمخالفة. نعم، إذا في الوزارة تعمل مثلا حظر مكان، مثلا في مواسم مثلا في مكان جبال، حنقول جبال باللي هم يصطادوا فيها منع، نعم هذه شيء طيب وهذه شيء مشرف من قبل الوزارة. في مكانات تحددها مفروض الوزارة بالتحديد أن في هذا المكان في هذا المكان في هذا المكان من يتكاثر هذا الأسماك، مثلا موسم الكنعد على سبيل المثال، ومثلا مثلا الشارخة ومثل الربيان ومثل هذه صيلح، يعني أنواع من هذه اللي حاضرتنا الوزارة في مكانات معينة معروفة. المفترض من الوزارة أن في مكان باللي هي مثل كنعد تتكاثر فيه على دراسات أن تقول هذه نعم حضرنا، بنقول هذه شيء طيب نعم مشرب وهذه غرار طيب وصايب. يعني بالأشياء غير يعم على البحر اليوم، ما تعرف أنت من كان تتكاثر هذه الأسماك في الكنعد، أنت ترمي على باب الله سبحانه وتعالى. هذا الطريقة تكون إيش يعني على معناها دراسات صحيحة.
0: وعادلة تكون عادلة للجميع، لجميع الصيادين تكون.
1: نعم
0: يعني نتمنى إن شاء الله مطالباتكم اليوم توصل للجهات المعنية، وأكيد نحن شاكرين وجودك معانا اليوم أخ عبد الله، فأتمنى لكم كل التوفيق لي يا رب.
1: جزاكم الله خير وأشكركم على هذه اليوم.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مستمعينا نروح فاصل وبعدها نرجع نستكمل وياكم في آخر اتصال معنا لحلقتنا لليوم.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة.

0: الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد في آخر موضوع لحلقتنا لليوم. طبعا أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب تسجيل حجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين راغبين في أداء مناسك الحج في موسم 1448 هجري عبر نظام الإلكتروني. طبعا خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 11 اكتوبر القادم. وأكيد يعني راح نعرف الكثير والكثير عن هذا الموضوع، فيشاركنا بالاتصال الدكتور صالح بن سعيد الحوسني خبير شؤون الحج بمكتب سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا وسهلا فيك دكتور صالح.
1: أهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا وسعدنا بهذا التواصل الكريم.
0: الله يعطيك العافية. بداية دكتور يعني نروح وياك ونتعرف على المرفقات أو المستندات الأساسية المطلوب إرفاقها يعني عند التسجيل عبر النظام الإلكتروني علشان يتفادون رفض الطلب أو عدم استكماله.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، ونشكركم أيضا على هذه المساحة الصوتية للحديث عن هذا الموضوع المهم، ونبارك للجميع افتتاح أو الإعلان بالأحرى عن التسجيل لموسم الحج لهذا العام 1448 هجرية. كما تفضلت الوزارة أعلنت اليوم عن فتح التسجيل إن شاء الله، والذي سيكون يوم الاثنين في الأسبوع القادم، والذي يوافقه 28 من شهر سبتمبر، ويستمر إلى 11 من شهر أكتوبر من الشهر القادم بعون الله تعالى. بالنسبة للمرفقات، هذا سؤال مهم جدا، ضروري أي راغب للذهاب إلى الحج أنه يكون متأكد من إرفاق الطلب كاملا عند تقديمه للتسجيل في الحج. بطبيعة الحال هذا يعتمد على نوع الحج الذي يرغب المتقدم في التسجيل فيه. طبعا عندنا الشريحة الأكبر اللي هي التسجيل للفرض، وهذا ما يتطلب كثير مرفقات لأنه البيانات هي ستجلب تلقائيا من الأحوال المدنية، فقط أنه هو يدخل الرقم المدني. لكن إذا كان هذا الذي سيتقدم سينيب عن عاجز، والمقصود العاجز هنا هو الشخص الذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج، ففي هذه الحالة عليه أن يسجل أولا، ثم بعد ذلك الشخص الذي سيذهب عنه ينبغي أن يرفق في النظام ما يثبت عجز ذلك الشخص الذي سيذهب عنه، يعني يكون هناك في شهادة أو رسالة من أي مؤسسة صحية في سلطنة عمان تكون معتمدة وتكون باللغة العربية، لابد أن ترفق في النظام.
0: نعم. طيب بالنسبة يعني دكتور للأشخاص اللي يعني يواجهون نوعا ما مشاكل تقنية أثناء فترة التسجيل المحددة، إيش لازم يسوون؟
1: هو على كل حال هنالك ما يسمى بالدعم الفني موجود في الوزارة، فهنالك خط ساخن، وهذا الخط الساخن يتلقى الاتصالات، وهم بدورهم يرشدون الراغبين في التسجيل ويحلوا كل الإشكالات. فالرقم هو 8008، هذا يكون في ساعات الدوام الرسمي أو عبر منصة تجاوب، أو أيضا يمكن تقديم البلاغات عبر البرنامج اللي هو منصة تسجيل الحجاج، يوجد هنالك خانة لتقديم البلاغات والاستفسارات، وهنالك فريق يتولى الرد على هذه الأسئلة والتواصل مع الأشخاص لحل كل الإشكالات بعون الله تعالى.
0: نعم. طيب كذلك نبي نتعرف اليوم من خلالك دكتور على الآلية المعمول بها للتحقق من شرط الاستطاعة الطبية المدرج ضمن المبادرات الجديدة لهذا الموسم.
1: نعم طبعا بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية هنالك قائمة من الأمراض وعادة تصنف في دائرة الأمراض الخطرة التي ربما يشق فيها على من ابتلي بها الذهاب للحج. طبعا يمكن أن نذكر أمثلة لهذه الأمراض، من ضمنها فشل أحد الأعضاء اللي هي القلب، رئتين، الكبد، الكلى، أو من ابتلي بالأمراض العصبية أو النفسية التي يفقد فيها الشخص الإدراك، أو التي تصحب عادة بإعاقات حركية شديدة. أيضا الحمل، يعني المرأة الحامل إذا كانت في الأشهر الأخيرة خاصة في الشهرين الأخيرين، أو الحمل عالي الخطورة، أو عافانا الله جميعا وعافى جميع المستمعين من ابتلي بسرطان النشط الذي يتطلب علاج كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي. أيضا بعض الأمراض المعدية، يعني تقريبا الشيخوخة الكبيرة التي أيضا قد يكون الإنسان وصل فيها إلى مرحلة الخرف. فهذه الأمراض لا يسمح لمن ابتلي بها أن يتوجه إلى الحج. وطبعا كما هو معلوم لابد أن نفهم بأنه الحج مربوط بالاستطاعة.
0: نعم، من استطاع
1: الاستطاعة البدنية، هذا شرط من الشروط التي ينبغي أن تكون موجودة لمن يذهب لأداء هذه الفريضة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع وابتلي بمثل هذه الأمراض فشرعا هو معذور من الذهاب، وتجنبا لأي مضاعفات أيضا النظام لا يسمح له بالتوجه لأداء فريضة الحج.
0: جميل دكتور. كذلك يعني لا يخفى اليوم على المستمع الكريم وجود بعض شركات الحج، فبالنسبة للأشخاص يلي يتوجهون مباشرة أو لمن هذه الشركات المعنية يعني اللي تودي حملات إلى الحج تفتح باب تسجيل، فإيش يعني إيش وضعهم؟ هل هناك مثلا عقوبات من قبلكم أو يعني من قبل جهات معنية لهذا النوع؟ وبالنسبة للناس اللي يستزلون معاهم يعني كيف الآلية؟ إيش الترتيب؟
1: هو على كل حال الوزارة دائما تعلن في إعلانها في كل عام بأنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك. الوزارة بيّنت القنوات التي من خلالها يتم تسجيل الحجاج الراغبين في الذهاب إلى الحج، ولذلك شركات الحج غير معنية بموضوع تسجيل الحجاج. نعم يأتي دورها بعد ذلك في اختيار تلك الشركات من قبل الراغبين فيها أيضا عبر النظام الإلكتروني. يبقى إذا وجدت شيء من التجاوزات القانونية في هذا الشأن فهنالك لجنة مختصة في الوزارة، لجنة الحج، تنظر في مثل هذه الجوانب، وعلى كل حال تتخذ الإجراءات المناسبة حيال كل تجاوز قد يظهر من هذه الشركة.
0: جميل. طيب أيضا يعني دكتور صالح، هل هناك نسبة معينة أو يعني أثناء الدفع يعني نسبة معينة يدفعها اليوم الحجاج علشان أو تأكيدا لحجزهم وعشان ما يلتغى الحجز؟ وإذا كانت في نسبة ما هي هذه النسبة اللي لازم يدفعونها مبدئيا أثناء التسجيل الإلكتروني؟
1: نعم هو صار العمل منذ الموسم الماضي والذي قبله على أن يتم دفع 50% من قيمة تكلفة الحج لإتمام عملية التسجيل والالتحاق بإحدى شركات الحج. ويعني يحتمل في هذا الموسم، لحد الآن الوزارة ما أعلنت كم النسبة، لكن قد تكون بين 50% إلى 70%، هذا سيتم توضيحه في حينه إن شاء الله.
0: جميل. كذلك يعني نبي نتعرف على التسهيلات والخدمات اللي راح يوفرها تفعيل مطار الطائف كوجهة استراتيجية بديلة مقارنة بالمطارات الأخرى. كلمنا أكثر دكتور.
1: بطبيعة الحال الوزارة عملت على التسهيل ويعني محاولت إيجاد كل ما يخدم موضوع الحج. بالنسبة للمسار الجوي الآن التركيز على المسار الجوي كونه الوجهة التي فيها نسبة راحة أكثر، وأيضا كما هو معلوم المسار البري تتخلله الكثير من المشاق والصعوبات وطول المدة. لذلك الوزارة سعت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تذليل كل الصعوبات. الموسم الماضي هنالك عدد من شركات الحج فعلاً

0: في محاولة إيجاد الجو المناسب وتذليل كل العقبات وحتى أيضا خفض التكلفة للمسار الجوي، لأن من واقع التجربة أن المسار الجوي والرحلات الجوية هي أكثر راحة للحجاج، وعلى الأقل نضمن أن يصل الحجاج بكامل نشاطهم وصحتهم وعافيتهم، وهذا له دوره وينعكس أثره الإيجابي في أداء المناسك بطريقة صحيحة، ويكون فيها الإنسان بعيد عن تلك المشاق التي قد تؤثر فيما بعد في أدائه مناسك الحج.
1: نعم. طيب روح معك دكتور لسؤال الختام، يعني نبي كذا تخبرنا عن طبيعة الخدمات والمعلومات اللي راح يعني توفرها مبادرة الشاشة الإلكترونية الموحدة للحجاج والشركات.
0: نعم، هو على كل حال هنالك جملة من المبادرات التي تقوم بها بعثة الحج العمانية، ويعني في كل موسم هنالك شيء من التجديد وشيء من الإضافات، سواء ما يتعلق بالخدمات المتعلقة ببرنامج الحج، وكذلك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في مشعري ميناء وعرفات، وكذلك ما يتعلق أيضا براحة الحجاج وأدائهم لمناسك الحج. لذلك موضوع الشاشة الموحدة هذه أيضا من المبادرات التي قامت والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى المساعدة في توضيح الرؤية الكاملة للحاج، بحيث أنه يستطيع من خلال ذلك أن يؤدي حجا خاليا من المتاعب والصعوبات بعون الله تعالى.
1: بإذن الله. أكيد دكتور صالح بن سعيد الحسني خبير شؤون الحج مكتب سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، شاكرين وجودك وهذا التواصل المسائي معنا في كل الأسئلة.
0: وأيضا لكم الشكر الجزيل إذاعة هلا FM على هذه المساحة الطيبة التي من خلالها تحدثنا عن إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التسجيل لموسم حج 1448 هجرية. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى كل خير، وأن يجعل هذا الموسم موسما ناجحا طيبا، ويتقبل من الجميع نسكهم وحجهم إن شاء الله.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك دكتور صالح. نروح مستمعين وياكم إلى دقائق الختام.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة كل الأسئلة بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك. كل الأسئلة. كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟ كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
1: حياكم الله وبياكم ومستمعينا، وعودة لكم من جديد. طبعا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من كل الأسئلة. أكيد الشكر موصول لجميع المستمعين وكذلك لضيوفنا اللي شاركونا اليوم عبر الاتصال بمواضيع وأطروحات مختلفة. أيضا الشكر موصول لزملاء في الإعداد، الزميل ماهر الزجالي والزميل يوسف الحبسي، كذلك أيضا الشكر للزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. أشوفكم على خير بإذن الله غدا في نفس التوقيت من 2:00.

0: لغاية الساعة 4 في تطواف كل الأسئلة. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. كونوا في أمان الله. مع السلامة.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
2: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
2: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
2: كل الأسئلة
1: على هلا اف ام. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
3: حي الله من يهني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
3: الحمد لله،
7: حي شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الرابعة عصرا من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار. الثلاثاء القادم سماء سلطنة عمان تترقب ذروس لمعان كوكب الزهرة. مؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7580.014 نقطة، منخفضا 23.1 نقطة، وتجاوزت قيمة التداول 31.8 مليون ريال عماني. سلطنة عمان تشارك في أعمال الاجتماع 115 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقد في تونس، الذي ناقش عددا من الموضوعات الإعلامية من بينها البرامج الإذاعية والتلفزيونية والهندسة والهندسية والإعلام الجديد، وأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي. وقد ترأس وفد سلطنة عمان سعادة وكيل وزارة الإعلام. ملتقى الشركاء الإنجاز يستعرض جهود غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم القطاع الخاص. الطيران العماني يسجل في موسم خريف ظفار 2026 زيادة بنسبة 16% في سعة المقاعد. الجبل الأخضر يدخل مرحلة جديدة في تطوير حضوره السياحي مع اختياره عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، مستندا إلى نمو الحركة السياحية وتنوع مقوماته الطبيعية والزراعية وتوسع الاستثمارات فيه. ميناء شناص يشهد حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات، كونه يحل في موقع جغرافي متميز، مما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية. المركز الوطني لطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني يسجل إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في نجاح فريق طبي متخصص في زراعة أول مستشعر لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستعد لتدشين البرنامج الوطني لاكتشاف وتنمية قدرات الرياضيين الموهوبين. سلطنة عمان تعزز جاهزيتها الوطنية للاستجابة للحوادث ببرنامج تدريبي في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي بمستشفى خولة. هذه هي أخبار وعلوم، شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: أخبار وعلوم،
3: وعلوم. حي الله من يهني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
3: الحمد لله،
7: حي شكرا الحمد لله،
2: الحمد لله، كلنا بخير وعافية. أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: وينك مختفي؟
10: في دبي.
9: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
10: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
9: شاركنا

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق
1: يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: 12 دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: صوت الهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا أف أم. هلا كافيه، نقدر نقول هذا هو مود الأحد. إيش رأيك حمد؟
3: فعلا أحس كذا الأحد لازم نبدأ بحماس، أجواء حلوة
2: ونكسر القاعدة.
3: هي إن كذا الأحد خايس بداية الدوامات، هي خلونا نبدأ كذا بحماس،
2: نخلي الأحد كأنه خميس.
3: فعلا الأحد الونيس خلونا نخليه.
2: الله، وايد حلو المسمى، حتى الأحد بنفسه بيفرح. أهم شيء مساكم الله بالخير مستمعينا، ويا مرحبا بكم في مشوارنا المسائي من
3: هلا كافيه.
2: هلا كافيه،
3: هلا كافيه. انا صوتي ما ادري شو سياه.
2: نكمل الاغنيه، انت مصدوم
3: الاغنيه. انا وياها ستريا تراني متحمس، احسني ما ادري بتشعللني، احس تشعل اجواء كذا.
2: خليهم يسمعونها من البدايه،
3: يلا
2: ويفرفشوا معانا وينطلقوا. هذا جو الموظفين اللي توهم راجعين من الدوامات، نقول لكم انتوا عم المقال كله، صح؟
3: فعلا. لو حتى لو الاحد وراجع الحين من الدوام،
2: اوكي
3: عيش جوك.
2: لا لا، ما نيابة العيد، صبر شوية. ما في هذا من الحماس. هيش يلا
3: بس حلو الأجواء الأحد كذا، لازم أحس تنطلق دائما.

0: برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا أفهم. لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات، تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 2200-9004. إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم انا واماني بعد كذا ما خلينا الاحد. ان شاء الله نخلي الاحد كذا دائما، يعني
1: دائما اصلا الاحد هو كذا يفرفش،
0: لازم
1: بس
0: حنا لازم يكون كذا الاحد. الاحد عاد الاثنين الثلاثاء الاربعاء دبروا اموركم، يعني عيشوا جوكم فيه. الخميس ونيس نفس ما قلنا، بس بدايه الاسبوع نهايه الاسبوع لازم كذا تكون طاقه حلوه ان شاء الله.
1: اكيد عشان نبتدي
0: الاسبوع ان شاء الله وكذا وسوالف ان شاء الله. اليوم بتكون ويانا في هلا كافي وكذا ضيوف ان شاء الله بناخذ ونسولف وياهم. ما ادري منو ضيوفنا اليوم اماني؟
1: اليوم عندنا سلطان الحسني وهو ممثل وصانع محتوى، وبنسولف معاه عن جانب التمثيل في الريلز. عندهم مقاطع مره حلوه، وبنتعرف اكثر على سلطان ان شاء الله الساعه 5:30. وبعدين عندنا ايضا عبد الرحمن البلوشي وهو خريج من جامعه صحار كليه الاداب، وبنتكلم عن موضوع التأهيل والقرار الأخير، وجهة نظرهم كشباب وكخريجين أيضا في هذا الجانب الساعة 6:30 إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. جميل، اليوم عندنا كذا تنوع جميل بين السوشيال ميديا وبين اليوم يعني احتياجات شبابنا وشو يعني المشاكل ممكن اللي يواجهونها، فزين كذا نسولف وياهم وناخذ ونعطي. لكن أتوقع أنها بتكون فقرة جديدة أماني.
1: صحيح،
0: شو بتكون عاد؟
1: لعل عندك الموضوع.
0: لا عندك
1: هاي.
0: أقول أنا أبدأ. إنزين، الفقرة هي أنا وأماني شفنا كذا، يعني بتكون عندنا فقرة مع أو ضد. بتكون كل يوم عندنا كذا سالفة أو موضوع، كل واحد منا يتبنى رأي، سواء كان هو مع الموضوع أو ضده. سواء أنا مثلا أنا بكون ضد الموضوع وأماني مع الموضوع، أو أنا اليوم مع الموضوع وأماني تكون شو قلت أنا؟
1: ضد. أنا
0: أيوه، بتكونين أنت ضد. حلو.
1: أيوة.
0: فبنتناقش هذا الموضوع، شو الجوانب اللي تدعم يعني موقفي أنا، وشو الجوانب اللي تدعم موقف أماني إذا كانت هي مع أو ضد.
1: أهم شيء هيش الاختلاف لا يفسد في الود قضية.
0: فعلا الواحد يعني عادي يبرر موقفه، لكن ما في زعم.
1: ما حد أماني تقدم روحه وحمد يقدم روحه.
0: أيوة، فجأة تي السلام عليكم اليوم أماني محد، ولا السلام عليكم اليوم حمد محد. لا، بنتناقش إن شاء الله كذا، وحتى بنشارك الجمهور إن شاء الله.
1: أهم شيء.
0: أيوة، السؤال ممكن يشاركونه، نشوف استطلاعاتهم عن هذا الموضوع، هل هم مع أو ضد. ممكن حتى ناخذ مشاركاتهم حتى ونحن ياسين نسولف عن الموضوع اللي بنناقشه فيه كل يوم.
1: ضروري.
0: موضوعنا اليوم
1: اول شيء بنخبرهم ان الموضوع يكون في السوشيال ميديا موجود. حلو. على انستغرام في بوست بنحطه قبل البرنامج بساعه.
0: جميل.
1: بناخذ ارائكم من خلال تحت البوست في الكومنت اللي انتم حطيتوها، وبنقراها اكيد انا وحمد وبنتناقش فيها. موضوعنا اليوم الله يسلمك بانه هل أنتوا مع ولا ضد أن الواحد يشارك كل تفاصيل حياته الحلوة الشينة، متضارب متصالح عايش قصة حب، ولا شو اسمه مجروح على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي صفحتك حتى لو كانت برايفت أو عام. هل أنت مع ولا ضد؟
0: جميل. إنزين، الحين أنا شوفي بخلي الكرة في ملعبك أنتي، وبخليك أنتي تختارين في هذه البداية بتكونين أنتي مع أو ضد. بخلي اليوم عندك الاختيار. يلا.
1: والله بصراحة أنا ضد.
0: تي ضد؟ خلاص أنا يعني بكون
1: من الآخر ضد
0: مع الموضوع.
1: لا، هو لازم وجهة نظرك أنت يعني الحقيقية. أنت وش تحس؟
0: هو يعني أحس يعتمد على نوع المشاركة، قدر المشاركة في السوشيال ميديا. لأن السوشيال ميديا نحن ما نتخلى عنها، يعني هي صارت جزء من حياتنا. ولكن أحس يعني حلو أنك تشارك يومياتك، بس مش بهذاك القدر اللي أنت خلاص يعني تنهي في خصوصيتك.
1: بعدين قول ضربوني بعين.
0: إيه، بعين قول والله
1: فلان
0: صكوني بعين. ما شوفني متوفق، يعني أموري ما ماشية. لا، لازم يكون في أحس كذا، في أشياء نحتفظ فيها بنفسنا حق أهلنا، يعني الناس القراب. وفي أشياء ممكن نشاركها يعني للناس عادي. أحس يعني
1: بالضبط، أحس لا، في ناس ينسوا ممكن أعمارهم فتلاقينا هو حزين أو في حالة نفسية ما أو عنده مشاكل عائلية، فيروح ويسدحها في السوشيال ميديا سواء في الستوري أو لنفترض أنه صار معه شيء وايد حلو. أوكي، حلو شارك، بس مرة مو كل التفاصيل سواء إنستغرام ولا ستوري الواتساب فعلا. يمكن اكس مو بوايد، بس اعتقد اليوم انه كل شيء فيه توازن.
0: فعلا.
1: حالتك النفسيه اليوم تزعلان، بس بكره ممكن تكون مره سعيد. واليوم تضارب مع أهلك بس باكر أنتم متسامحين، فبالتالي الناس ما تنسى هذا الجانب. فليش أصلا تبين للناس طالما الشكوى لغير الله مذلة؟
0: فعلا. زين الحين نحن نبغي نبدأ فقرتنا صح. أنت الحين قلتي ضد الموضوع هذا، أنا بكون مع، فأنا ببدأ مثلا يعني حتى لو أحيانا ما نتفق ويا الأشياء، فلازم نحن أنا خلاص الحين في الجهة اللي أكون أنا مع أنك تنشر عادي. فأنا أشوف مثلا أن عادي يا أخي، أنت قلتي أن الواحد مثلا يمر بحالة نفسية مضايق وشيء يعني ما لازم يشاركها، أنا أحس لا عادي، يمكن ما عنده حد في حياته الواقعية يشارك معاه اليوم هو مضايق ولا شيء، فيشارك الناس يعني أن اليوم هو مضايق، أنا بنشر اليوم على الستوري عادي، أحس ينشر على الستوري والله اليوم أنا عندي السالفة الفلانية مثلا، اليوم سويت حادث ونهاية الشهر كذا ما أقدر أصلح سيارتي فمضايق فما أدري كيف سلفون ممكن تيجي في هذه السالفة ليش لا يعني، أو يمكن يعني كذا يحس يتكلم يعني أو شيء يطلع اللي في خاطره، وما عنده حد في الحياة الواقعية مثلا يسمع منه، أو حد عنده بس ممكن ما بيعطي هذاك الاهتمام.
1: والمشاكل لآلاف الأشخاص اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم
0: عادي يشارك، ليش لا، يمكن في ناس يا أخي تقول تواسي يمكن من الأشخاص هذه مثلا دالي على موقع كراج معين مثلا،
1: يمكن حد
0: حلو.
1: عدو يفرح لأنك أنت في مصيبة مثلا،
0: يمكن يفرح
1: يمكن ما تعرف من
0: يمكن صح من لكن اللي يفرح يعطي بلوك
1: ما تعرفه من هو، أو صح. حتى لما أنت تكون مرة سعيد أو لما تشارك وايد أشياء مثلا سافرت ويعني كل شيء كل شيء كل التفاصيل أحسها كأنه أوفر شيرينج وكأنك أنت حديث نعمة.
0: شوفي كأنها حديث نعمة، لكن أنا اليوم أشوف مثلا الأغلب خلاص يعني قام يسافر اليوم مثلا سالفة الطلعات مثلا ساير كوفي أو شيء تي حس عادي، اليوم كل حد ساير كوفي عادي لو نشرت يعني أنا
1: عادي يعني قبل زمان مرة أو حتى لو يوميا عادي ما أقصد أنه لا لا تشارك ترى إيش بتشارك بعد، لكن لما يكون الأوفر شيرينج يعني
0: أوكي.
1: أوفر يعني كيف أوفر كل التفاصيل، أنا في المطار من السيارة إلين باب المطار إلين قاعدة انتظر وبعدين شربت ذيك القهوة اللي مرسوم عليها طيارة دنيا بولي أكل بالطيارة راكب بزنس يلا أنا بحشر الدنيا الحينة، فما أعرف أحس حشيت فعلا، هو أنه أحيانا أشوف حالتك النفسية مشاكلك العائلية مشاكلك في العمل
0: حسين لا انت ضد الموضوع كامل،
1: يا ما احب الناس تعرف يعني بالتفاصيل،
0: ودي انا اقول لك ان نفس الشيء ضد لكن لا انا حاليا مع ما في
1: خليك على مع اقنعني انك مع.
0: انزين مثلا انا اقول اليوم يالس عندي سفره مثلا كذا احس ليش ما اشاركها
1: حلو شاركها
0: يعني وشاركها بتفاصيلها كامل من لما استلمت البوردنج على طول اصعد الطياره اصور هذه اللي ممر السعادة قعدتي وين في الطيارة
1: تبي اونست احس عادي شارك يعني ليش لا دام هالشيء يسعدك
0: ها شو اماني الحين شكلها ها كانت مع
1: محمد لا يعني احيانا شوف مثلا فلانة وفلانة تضاربا في السوشيال ميديا هن تصالحن الحين متصالحات بس انتو كل تتذكر هذيك السالفة اوه كانت مضاربة مع فلانة
0: اوكي لان هي شاركت الموضوع أيوة للناس
1: ايوه ولا اللي يطلع يصيح مثلا أوكي. انا ابغى فلوس ولا اني محتاج ولا
0: زفق هذه مثلا
1: حصل فلوس اليوم بس احنا ما نسينا صراحه
0: على سالفه هذا المثل اللي متضاربات عادي لما يتصالحون هي بتشارك مره ثانيه ان تم الصلح ولله الحمد نزل في ستوري مثلا انا هذا ما انا ما على الحين
1: لازم تخبرنا تم الصلح تخبرنا
0: لازم لان متضاربين لازم تم الصلح مثلا كان ذاك اليوم مفلس فكان تعبان وجي الحين خلاص عندي لازم انزل في ستوري ولله الحمد اموري طيبه حاليا الماديه والنفسيه ما ابغى فلوس
1: او انه تصلحت سيارتي اموري تمام
0: خلاص الحمد لله لا حد يطرش لي يا جماعه اموري طيبه
1: على اساس بيطرشوا والله ما حد بيطرش احس بس بيتشمتوا لا اكثر
0: انزين بعد احس يعني حلو ان نشارك الناس يعني تفاصيل حياتنا اليوميه مثلا نسير الدوام شو صار عندي في الدوام اليوم مثلا صار شيء حلو مثلا تم ترقيتي اليوم في العمل انا احس حلو شارك
1: حلو.
0: الناس
1: حلو حطت لينكدين مثلا
0: ايوه لا بنزلها مثلا
1: في انستغرام ستوري الواتساب عادي.
0: يمكن في ناس تحسدني عادي الله يسامحهم.
1: هو احيانا في نجاحات في اشياء في محطات حياتك حلو انك تشاركها، بس انا اتكلم عن اللي كل شيء كل شيء حتى لبسة يوم الجمعة بصراحة.
0: فعلا يا البخور والعطور عاد الحين الحين مع، لكن بديت والله يا أخي ما أدري الحين صاير وايد فيديوهات تطلع لي أن كذا يعني تجهيز صاير أتجهز لصلاة يوم الجمعة. أنا ترى مع هالفكرة أماني الحين ضد، أنا مع الفكرة الناس يوم نزلون ريلز
1: أن تحفز الناس يروحوا يصلوا الجمعة.
0: أيوة أنا نصور وتجي تتجهز وكذا نشوف كيف تجهيزاتهم
1: رهيب.
0: نتنافس من أفضل في التجهيز.
1: رايح عرس أنت.
0: بس في يعني في شفت فيديوهات الحين صايرة وايد كذا ترند أنه يعني تجهيز لصلاة الجمعة، يعني من أول ما يقوم من الرقاد يحط حتى تليفون في غرفة الملابس، كيف يبخر الكندورة العطور، كيف يلبس وكذا ويطلع، والصلاة حتى في نص الصلاة يصور
1: لا إله إلا الله
0: وقت الخطبة أنه حاط تليفون تي على جنب ويصور أنه مركز في الخطبة.
1: في ناس تسوي
0: في وايد فيديوهات ما أدري
1: وابو
0: مع يعني أحس لأن
1: يحفز الناس
0: أنها تصلي اليوم. ولا شو رأيك أنت؟
1: رأيي الكلام واقف الصراحة. خوش أحس أنه مثلا بعد من الأشياء اللي أحسها قد تعود للشخص بشكل سلبي أنه أوه شوفوا يا بولي الهدية الفلانية، أوه أنا وزوجي مثلا رايحين، أوه كل تفاصيل حياتها من باب ترى هي من بنهت بس تبتشارك يعني على أساس أنها فضفضة أو شيء. في تباهي في أن خل فلان تشوف وتغار، فلان تشوف وش اسمه وتحسدني.
0: زي ليش أخليها تغار وهي يمكن مسوية شيء يا أخي؟
1: ترى هو يعني
0: هذه بقهرها مثلاً.
1: كلن لهم
0: أعرف كل حد يعني يمكن ما أدري أنا والله ما أعرف يعني يمكن
1: أهم شيء جماعة الخير تتفقوا مع حمد الواحد يروح صلاة الجمعة ويصور إيش الخطبة اليوم وإيش لابس اليوم.
0: ما أدري حتى نحن أصلاً ودنا يشاركونا هل هم مع أو ضد هذه السالفة لليوم نحن طرحناها، أنك أنت تشارك يعني حياتك اليومية بأبسط تفاصيلها على وسائل التواصل الاجتماعي، أبسط هذه اللي ذكرناها الحين وتسير صلي الجمعة نص الخطبة بتصور. هايلة رعات الستريك هذيلة
1: يالي هالستريك
0: صايدنهم. أنا تراني
1: مشكلة الستريك
0: في كم واحد تيه في بالي حتى بصلات لي معي صورون ترى.
1: أعتقد الستريك اليوم هو مفهوم الأوفر شيرينج اللي إيش الهدف مشي جايزة في النهاية.
0: أيوة بس كذا يعني أحس أنه إذا ما شاركت خلاص أحس يعني ما يومي ما كامل،
1: أو ممكن تنقطع علاقات بمجرد انتهاء هذا الستريك.
0: فعلا يعني اليوم صار الستريك ترى هو كذا يعني أحسه هو بقي علاقات ميتة خلاص، أنا ما نتواصل نحن أصلا في الحياة الواقعية، بس أن الستريك حتى يعني ما قاعدين نحن نتواصل ترى، فقط أنك أنت ترسل لي سناب وأنا أرد أرسل لك سناب عسب أن هذيك النار الصغيرة وهي ما تروح، لكن هل نحن نتواصل نطمن على بعض؟
1: لا
0: نسولف؟ لا ما أحس يعني
1: أحس هذا مفهوم بعد خاطئ اليوم لمواقع التواصل الاجتماعي. يمكن فئات عمرية معينة اليوم تهتم لهذا الستريك ولازم فعلاً. نوعيهم ولازم يصحوا شوي. بس أعتقد يكبروا وبيوعوا.
0: ما تسوين ستريك ماني خلاص،
1: وحتى اللي بيسوي معي ستريك أقول لا تصدعوني يعني أحس بزعاج صراحة.
0: نزل لو كنت تتواصلين مع حد في سناب مثلا على يومين خلاص طلع السناب، إذا طرشتي مثلا اليوم أنت سناب والشخص هلاك طرش ثاني يوم نفس الشيء، فتظهر أن خلاص أنتوا عندكم ستريك
1: عملية.
0: أيوة فما تحسين كذا توترين لازم أطرش لازم أكمل؟
1: لا
0: وإذا انقطع تحس لا خلاص يعني في بيزعل يمكن هو
1: بس نوبة بيزعل من ساعة ولا أني مطرشت سنابة. لا أعتقد يمكن لأن إحنا الكبار العقال يعني ما نهتم لذي الأمور
0: خلاص.
1: يمكن في ناس تهتم، أهم شيء إنهم مبسوطين خلاص. هذا
0: لا في
1: وايد شريرة
0: حتى الشباب ترى على فكرة أنا أعرف شباب سوري شباب والله إذا انقطع الستريك هذا خلاص أنت يعني سوري إحسن الله عزاك، أنا يعني أنت أعتبرك خلاص توفيت طلعت من حياتي. ترى ستريك عادي أحس يعني لو انتهى يعني شو مش نهاية الدنيا في الأخير يعني. هو سناب مسوي هذه الحركة كذا يعني على سبب أنها تزيد التفاعل وأنتوا تتواصلون وتطرشون حق بعض. مش أنه يعني إذا انقطع اليوم الستريك هذا يعني خلاص أنا أقطع علاقتي فيك.
1: ودي يعني أحط ميمز الحين وأنت تتفرف فراسي ميمز هذه الصوتيات لأن كلها تعامل بذي الصوتيات بالساوند هذه في بالي. اصحي أمل اصحي
0: اصحي.
1: فبنسأل اليوم المستمعين هل نحن نشارك تفاصيل حياتنا أكثر من اللازم؟ أنه كل شيء صار في الستوري، القهوة، المطار، زعلانين، الهدية، المستشفي، الخلافات، وفي المقابل يعني هل أنتوا مع ولا ضد؟ نبغى نعرف إيش الخطوط الحمراء اللي اليوم أنتوا تعتبرونها تجاوز أو أوفر شيرينج في مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كنتوا مع أيضا أقنعونا بليش مع على 9 35 107. وأيضا حطينا بوست على انستغرام، روحوا جاوبوا تحته وإحنا رح نقرأ الكومنت.
0: أيوة كذا ننتظر مشاركاتكم. هل بتكونون في صف أماني اللي هي ضد المشاركة الحياة اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو معاي أنا؟ أتمنى يعني حد يكون معاي اليوم.
1: أظني محد معك.
0: كلهم
1: ضدك.
0: يلا انتظر مشاركاتكم، طالعين فاصل قصير وراجعي لكم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-4004.

0: أو ضد؟ هل أنت من الأشخاص اللي تشوف أنه عادي أنك تشارك تفاصيل حياتك كلها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وإذا ضد هذا الموضوع، وأيضا لما نعرف الخطوط الحمراء اللي مستحيل تتجاوزونها وتعتقدون أنه أيضا الآخرين من المفترض أنهم ما يتجاوزونها في نشر الأشياء في السوشيال ميديا.
1: أيوة كذا. ونحن بدينا أنا وأماني سولفنا عن الموضوع، وأنا كنت مع الموضوع، مع أنك عادي انشر اللي ودك عيش حياتك، وأماني كانت ضد الموضوع أنك لازم تكون عندك كذا حدود بينك وبين يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ما تنشر كل شيء، لازم يعني تنقي الأشياء اللي تنشرها واللي تحتفظ فيها لنفسك. وأتوقع كذا عندنا مجموعة من الردود.
0: صحيح.
1: نشاركها.
0: نشوف هنا مشاركة معك حمد يقولوا مريم تقول أنا مع مشاركة كل شيء، اللي ما يعجبه يسوي سكيب، حياتي وأنا حرة، وحتى لو بنشر أي شيء خلوني أنشر هذا محتواي وهذه صفحتي ومن أبسط حقوقي.
1: هنشوف ها في يعني حد في حد فريقي يعني.
0: أيوة
1: مش كلهم ضدي. زين في هني مشاركة اللي هو معك مع أنا مع ماني، كل شخص بعد هني كل شخص حر في حسابه، دام الشيء ما يضر حد ليش نحكم عليه؟ هني مع هذا ولا ضد؟
0: كيف again؟
1: أنا مع أماني، كل شخص حر في حسابه، دام الشيء ما يضر أحد ليش نحكم عليه؟ ما أوكي. أدري أنا ما فهمت هذه
0: إجابة دبلوماسية.
1: هي ما فهمت الحين أنتي ويانا ولا ضد الموضوع ولا شو السالفة، ما فهمت.
0: برايا معلش بنحطك كذي هش في المنطقة الرمادية.
1: أيوة المنطقة الرمادية.
0: أيضا أنا في مشاركة تقول أنا ضد مشاركة تفاصيل اللي تخص أشخاص ثانيين بدون موافقتهم، خصوصا المشاكل العائلية والصور الخاصة. حياتي ملكي لكن حياة غيري مو من حقي إني أنشرها.
1: جميل جميل. في هني مشاركة ضد حمد بصراحة. أحسهم ملخبطين شوية كأنهم ضد حمد بصراحة. أنا أحب أوثق يومي وسفراتي وأكلي. إنزين أنا معاكم في هذا الموضوع. أنا أحب أوثقون أنا وياكم في هذا الموضوع.
0: يكون بحدود قصدها.
1: أوكي بس يمكن. أنه هي توثق عادي. أوكي أنا معاكم في هذا الموضوع عادي، نشروع
0: هو يقول وثقوا. أيوة هو يقول وثقوا.
1: أيوة
0: زيدوا توثيق. أيضا أنا في مشاركة تقول أنا مع التوثيق، إذا ما شاركت تفاصيل حياتي كيف الناس بتعرف أني عايش أفضل منهم؟ السوشيال ميديا أساسها الاستعراض، خلونا نكون صريحين.
1: فعلا فعلا. فيه مشاركة شبيهة أيضا، نحن نشوف جزء بسيط من حياة الشخص ونحسب أن شارك كل حياته، ويمكن عنده أشياء كثيرة ما حد يعرفها عنه. فعلا نحن يعني هذا رسالة نوجهها لليوم لكل حد اليوم، مثلا اللي يشوف أنه يعني صناع المحتوى أو للمشاهير خلينا نقول، سواء على مستوى العالم، تراهم يطلعون الجانب الجميل من حياتهم وكذا. ف يعني
0: لا تتحسف
1: تقول أنا والله لا كل واحد عايش يعني حياته بحلوها ومرها يعني، بس هم يطلعون الشيء الجميل منها.
0: بالضبط. أيضا هنا في مشاركة تقول مساكم الله بالخير أماني وحمد، أنا مع مشاركة التفاصيل اللي تضيف قيمة، مثل تجربة سفر، درس تعلمته أو موقف مضحك، لكن ضد مشاركة كل لحظة لمجرد إثبات أني سعيد أو مشغول. وأيضا تقول في فرق بين أنك تكون صريح وبين أنك تكون مكشوف، الصراحة ما تعني أنك تلغي حدودك، والخصوصية مو دليل على أنك مخبي شيء.
1: جميل جميل. في هنا عنده مشاركة أيضا تقول بالنسبة لي الأطفال خط أحمر، ما أحب تفاصيلهم وأصورهم وحياتهم كلها تكون معروضة للناس. ما أدري أنت أحس تحبين هذا الجانب، لأن اليوم شفنا مثلا كثير يقول والله أنا لما يكون عندي يعني ياهل إن شاء الله في المستقبل أبغي كذا، خلينا نفس اليوم ما شاء الله في كذا أطفال يعني صاروا ما شاء الله هم صغار، هي حتى يعني أبوهم وأمهم يصورون حياتهم كذا يعني في البيت لما يسولفون وياه، صارت الناس تحبهم.
0: صح ممكن.
1: أيوة.
0: ممكن يكبر هذا الطفل ويقول ليش تحطون في السوشيال ميديا،
1: يمكن كذا يشوف
0: من هذه الشهرة
1: ما عندي خصوصية لما كنت ياهل أنا حاوط في البيت خلوني أعيش
0: والله
1: في
0: ولا هي تكبر وتشوف صورتها كيف كشتها بالبيت وهي صغيرة. فهمت.
1: فعلا والله مشكلة. فعلا
0: أيضا هنا مشاركة تقول مستحيل أنشر موقعي وأنا مسافرة، مو خوفا من الحسد، خوفا من اللي بيقول ليش ما خبرتينا وليش ما عزمتينا. فأعتقد أنا ضد الموضوع، ومع نشر تفاصيل الحياة البسيطة اللي ممكن أنها تكون مفيدة للناس أو أن أنا حاسة أني أبغى أشاركها، بس مش شرط أثقل شيء عرفوه عني.
1: هل في ناس مثلا اليوم إذا سافرنا بيقول ليش ما عزمتنا؟
0: في مثلا أخوانك
1: صح صح
0: طاير عن حد أنت ربعك
1: كذا يمكن والله سوري عاد والله سافرت. إنزين في عندنا مشاركة تقول أحس حتى اللحظات الحلوة ما عدنا نعيشها، أول شيء نصورها وننزلها بعدين نستمتع. أحس والله في أحيانا كذا حتى يعني أحس إذا كنت ساير مكان كان مكان وايد حلو إذا ما شاركت أحس ما مستانس.
0: صح صح
1: في أحس هي أحس إذا شاركت وضبطت الصور صح وكل شيء ونشرت
0: خلاص
1: أقدر أعيش هي أقدر أعيش جوي تي.
0: سبحان الله يعني
1: سبحان الله. أحيانا تي أحس نفسي لا ما أبغي أشارك تي ما أدري هي ضربة في المخ أحس كذا
0: بالمزاج
1: بالمزاج
0: صح. أحيانا you overshare تشارك بزيادة قوة متفاعل بس أحيانا أنت منقطع ومختفي من الدنيا
1: تحس كذا شيء يعني خلاص
0: فالالتزام يعني في السوشيال ميديا والله ترى شيء صعب
1: فعلا.
0: أيضا هنا في أحد يقول شو السؤال، السؤال إنه هل أنت مع ولا ضد أنك تشارك كل تفاصيل حياتك في السوشيال ميديا ولا عندك تحفظات؟ إيش هي خطوطك الحمراء في هذا الجانب؟ أيضا نقرأ مشاركة تقول أنا مع مشاركة النجاحات والأيام الحلوة لكن مو شرط كل شيء يكون متاح للجميع، في فرق بين المشاركة والعيش أمام الكاميرا.
1: جميل فعلا فعلا وهني حلو هذه المشاركة. مشكلة الناس اللي يتابعونك أصدقائك وهذه النقطة اللي تخوفني، أحيانا نعطي معلومات عن نفسنا أكثر مما نتخيل. فعلا يعني أحيانا يعني مشكلة الأشخاص ترى اللي يتابعونه يعني أحس هل المفروض أكون معي يعني بس سوري فعلا هو اليوم مشكل حد يتابعنا اليوم ترى صديق أو يحب لنا الخير أكيد من بين هالأشخاص يمكن يتصيد يمكن يدور شيء يمكن يا أخي هو من الأشخاص اللي كذا سلبي في الحياة أي شيء أنت تنزله بيدمرك لو أنك أنت تحس أنك مسوي إنجاز
0: بيطلع العذاري بكلها
1: فعلا كذا تحس أنك خلاص أنت ما مسوي شيء أصلا من كثر سلبيته.
0: أيضا هنا في مشاركة تقول مستحيل أنشر أني زعلت من أحد لأن أمي بتعرف خالتي بتعرف ويارتنا بتعرف وبالأخير الشخص اللي زعلني آخر واحد بيعرف. إيه والله
1: الدرجة هذه يمكن
0: معطايب لك
1: فعلا يمكن معطايب لك يعني. إنزين في كذا مشاركات
0: أيضا هنا في مشاركة تقول أنا ضد لأن الخصوصية مو خوف، الخصوصية احترام لنفسك، مو كل شخص يستحق أنه يعرف عنك كل شيء. أتفق معاك بقوة. هذه مشاركة أم آية، مساك الله بالخير أم آية.
1: مساك الله بالخير. وعندنا كذا مشاركة تقول أنا عندي واحد من الربع لو طلب قهوة ينزل 3 ستوريات بزوايا مختلفة. أتوقع كلنا عندنا هذا الصديق هذا اللي ينزل كذا المكان من 3 زوايا مختلفة، هي نفس الصورة أو نفس الكوب القهوة بس بزوايا مختلفة، يعني اللي يتابع هذا الشخص بيشوف المكان وهو مستانس لأنه عارف كل الزوايا يعني.
0: وأحيانا في ناس يعني كيف تجمع المكان بعدين أنت متزورة تستغرب
1: فعلا لأن تختار شو الزوايا الجميلة. أيوة. اللي تطلع في الصورة جميلة
0: تكتشف أنه مصور فنان.
1: أيوة أيوة بعد تكتشفين أنه فعلا ويعرف يختار الزوايا. لكن أحيانا أن كثير صراحة انصدمت يعني مواقع كذا أشوفها في الصور جميلة بس لما تزورينها في الواقع عادية.
0: يا أتفق معك. نزين إيش رأيك نروح الحين لآخر مشاركتين؟
1: جميل.
0: مشاركة معك مشاركة معي لأن وايد رسائل. في مشاركة تقول ضد نشر المشاكل العائلية والعاطفية لأنك ممكن تتصالح مع الشخص لكن الكلام اللي نشرته يظل موجود والناس ما تنسى بسهولة.
1: فعلا ترى فعلا الناس اليوم ما تنسى بسهولة. نفس ما كنا نتكلم عن موضوع لما مثلا شخصين متزاعلين فنشر الموضوع صالح ونزل بعدين وعاشوا حياتهم بس الناس ما بتنسى
0: أبدا.
1: في سالفة أول
0: صغيرة بينهم
1: شوفوا الحين كيف أول ما تذكرهم ضاربين. زين ناخذ آخر مشاركة حسب بعد معنا ضيف ندخل معاه. المشاركة تقول أحس صرنا نشارك كل شيء حتى الأشياء اللي مفروض تظل خاصة بين الأهل والأصدقاء. هي يعني ضد المشاركة
0: عشان كيف في برايفت ستوري مثلا تحط لها الناس
1: اللي تحسها ايوه فعلا تبغي تشاركهم. يعني
0: اقول لك في ناس يضحكوني يعني كل سنه كذا تهديد في الستوري اللي ما يرسلوا اللي ما يشاركوا اللي بس يراغب ابي يطلع من البرايفت ستوري تهديدات عرفت
1: اوف
0: ميتين ميتين
1: خلاص يعني اذا طلعت من البرايفت ستوري ويلك خلاص
0: ما بتكمل
1: تهديد حياتي. نازل قرار رسمي اي واحد ما يشارك او لا اللي ما يشارك في البرايفت ستوري خلاص انت بتطلع من البرايفت ستوري بتروح عندك الفعاليات حياتي الشخصية خلف الكواليس راحت
0: يعني
1: عليك
0: حتى بالبرايفت ستوري بيأمنوا عليك إذا أنا مو بقريب خلاص تحطي في البرايفت
1: ستوري. خلاص يعني إذا بس بعد أحس اللي يدخل البرايفت ستوري أحس له حق إنه يشارك يعني
0: أنا
1: شخص هي أعطاني كذا يعني مكانة. أهمية دخل البرايفت ستوري على الأقل إذا ما بعلق لايك
0: ما أعرف أحس بس نوب حياة ذيك
1: هذه شوفون
0: يعني مش في البرايفت بالله
1: يمكن منزل لايك على الأقل بس لايك يستاهل مسكين خل أهمية دخل البرايفت ستوري لايك بسيط
0: أو يمكن إذا أنت اعتبرتني إن أنا قريب بس أنا ما أعتبر نفسي قريب
1: عاد هني على اللاب لا بسوي لايك ولا كومنت حسب ينزل فيني القرار أني أطلع برا البرايفت ستوري
0: بالضبط والله يا أخي في وايد تصرفات أعتقد التوازن هو أشوف لهم الفاصل بين كل شيء في حياتنا
1: شيء فعلا
0: الأوفر شيرينج بتوديك في مشاكل وممكن تصنع عنك صورة أو إيمج أو شخصية معينة عند الناس
1: صحيح
0: في المقابل لو شاركت الأشياء اللي تنتقيها والشيء اللي أنت يهمك واللي تحبه وأيضا اللي ممكن يفيد الناس هني أيضا أنت بتكون صنعت لنفسك خلينا نقول مكانة وهدف وقيمة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي
1: جميل جدا
0: وادروا عنكم الستريك
1: اللي مسوي ستريك هذا الله يعينك لما تخلص ضبط أمورك وعلاقاتك اللي بتنقطع مع انقطاع الستريك عموما أمانين حين مكملين أكيد كلامنا في هذا الموضوع ما مروح عنه بعيد مع ضيفنا سلطان الحوسني اللي هو ممثل وصانع محتوى راح نسولف معه عن هذا الجانب وعن صناعة المحتوى والتمثيل والريلز والدنيا وكل شيء يخص هذا الجانب إن شاء الله
0: بإذن الله
1: أكيد بنأخذ كذا فاصل بسيط وإن شاء الله ندخل مع ضيفنا بإذن الله
2: خبر هاجل طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي ولما سألناه وش سرها الثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء الصفاء سابقين جيلهم
3: الصفاء عندك إعلان وحاب يوصل خله يوصل عن طريقنا

0: معكم طيران السلام حالة الطقس.
1: حالة الطقس من هلا اف ام غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

0: واليوم في هلا كافيه ضيفنا سلطان الحسني، صانع محتوى وايضا ممثل. اليوم ضيفنا يمكن تعرفونه من خلال الشاشه الصغيره، من خلال المقاطع والريلز والمواقف اللي فيها كوميديا وفيها ضحكه وتخلي المشاهد يتفاعل. بس اكيد خلف كل مقطع هناك قصه، وخلف كل شخصيه ايضا هناك قصه خلينا نقول. وبالتاكيد هو حابب انه يوصل رساله خلف كل فيديو قاعد ينشره معكم في مواقع التواصل الاجتماعي. هو ممثل بارع وايضا صانع محتوى رهيب، واستطاع ان يصنع لحضور في عالم السوشيال ميديا ويقدم محتوى يجمع ما بين التمثيل والمواقف والكوميديا. واهلا وسهلا بك سلطان، نورتنا.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ اماني، كيف الحال؟ يا اهلا وسهلا فيكم، شكرا على هذه الاستضافه الجميله. انا الصراحه من امس من لما قلت لي تعال باكر وانا جالس افكر وش اقول
0: كذا،
1: تمنيت يعني تسربوا لي اشياء وكذا عشان اكون محضر، لكن يفضل ان اللقاء يكون عفوي بالضبط. مثل ما تعودنا. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافه، وحقيقه انا سعيد اني موجود هنا.
0: يعطيك الف عافيه، نورتنا. ولا تفكر في ايش بتقول، خلينا نفضفض والبساطه حمدي على
2: قولتهم.
1: اي
2: بالسوالف زين. انا اليوم يعني شفت حسابك ما شاء الله، يعني تجمع اليوم بين التمثيل وسواء كان في المسلسلات او حتى التمثيل المقاطع السكتش البسيطه اللي على الريلز. فاليوم ما أدري الممثل هل يعني اليوم تغير، صار أنه خلاص ما يحتاج مسلسل، ما يحتاج مثلا فيلم حسب أنه يمثل في عنده مساحة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا اليوم أشوف عمري ممثل، عندي الموهبة، خلاص أقدر أبدأ على الانستغرام أو أي منصة ثانية.
1: صحيح. طبعا هي أصلا شيء مرتبط ببعض اللي هو التمثيل أو صناعة المحتوى. أنا دائما أشوفه، وأنا كيف بديت في السوشيال ميديا كل شيء كان مرتبط لبعض. يعني لما بديت بالتمثيل كان بعيدا عن السوشيال ميديا، سواء كان تمثيل المسرحيات، بديت بتمثيل المسرحيات وكذا، ما يكون فيهن بث، ما فيهن أن تنزل في مواقع التواصل الاجتماعي، في الانستغرام، في السناب، في التيك توك وغيرهم. فهذا طريق أنا أشوفه ويفتح لك باب، بما أن أنت بديت في التمثيل. يعني مثلا إذا بتمثل مسرحية في يوم من الأيام، المسرحية تكون على فترات، كم بتمثل أنت، كم مسرحية بتمثل في السنة؟ يمكن 3 مسرحيات 4 مسرحيات، لأن معروف أن البروفات يأخذن أشهر إذا كانت اللي هي مسرحية، يعني تأخذ بالأشهر 3 شهور 4 شهور. فأنت يعني ماكسيموم في السنة بتمثل 3 4 مسرحيات. فصناعة المحتوى لما تربطهم لبعض اللي هو التمثيل في السوشيال ميديا، مقاطع، تكون فيها حرية أكبر. يعني أنت يمديك حتى في اليوم تنزل 3 أشياء 4 أشياء، مش في السنة 3 مرات 4 مرات أنت تمارس هذه الهواية اللي تحبها. وفيها إيجابية ان انت تكون الممثل، انت تكون مخرج على نفسك، انت تستخدم كل شيء يخص التمثيل، سواء كان من اضاءات، اخراج، كتابة نص، كل هذه الاشياء انت تكون مخرج وممثل وكل شيء على نفسك.
0: حلو.
1: فكل شيء مرتبط ببعض يعني.
2: جميل.
0: واعتقد اليوم هي مساحة، يعني اصبح الممثل ما مرتبط بس بستيج،
1: بالضبط،
0: خلال فترات زمنية معينة من السنة، وعندك ايضا تواصل مباشر مع الجمهور،
1: بالضبط،
0: والتعليقات والكومنت. لكن قبل التمثيل يمكن كان في شيء شهرك اكثر اللي هو الشعر.
1: صحيح.
0: من وهقك كيف بديت بالشعر؟ ونبغى نسمع، لازم قصيدة.
1: طيب أنا لما بديت قبل لا أبدأ كلية كنت أسمع قصائد، أحب قصائد. أتذكر في 2016 تقريبا كذا بديت أتابع القصائد، أحب القصائد، فاكتشفت أن في عندي موهبة الإلقاء، فكنت أحفظ شعر كثير، أحفظ أحفظ أحفظ لين 2 سنين تقريبا أو 2 سنين وشوية كذا. في 2018 طبعا أنا كنت أحفظ القصيدة، أصورها وأنزلها على الانستغرام، فكانوا ناس دائما يكتبوا لي ليش ما تكتب بروحك، ليش ما تجرب، ليش ما تجرب. فأنا اختلطت بعدة شعراء أسمع منهم، فكانت عندي موسوعة كبيرة من كثر الأشعار اللي أتابعهم، وعندي الحفظ كان قوي، ما أعرف إذا على الحين بس كان قوي الحفظ، فكان عندي مجموعة كلمات قوية حاب أني تكون فيني طاقة وحاب أفرغ هذه الطاقة. في 2018 قلت يلا ليش لا أبدأ أكتب، فبديت أحيانا أكون في كلاس، أنا جالس في كلاس ما مركز في كلاس أنا أكتب كذا. طبعا ما أنصح ما أنصح الناس يسوى هالشيء. كنت في الكلاس، كنت يعني كان في عندي عادات سيئة يعني حقيقة، أني أكون رايح البلاد أنا أستخدم تلفون أكتب قصيدة، مشكلة الإلهام يجي في وقت غلط. أحيانا أنا جاي أبا أنام جي في بالي جملة معينة كذا، بسجلها عندي، أفتح المذكرة، طبعا كل شيء كان في التلفون، مذكرة التلفون، الحين مذكرة التلفون يمكن فيها 3000 كذا بسبب هالشيء. فأسجل هذه، تحصلني أكتب قصيدة في شهر أو شهرين، قصيدة واحدة، سبب هالشيء أني أجمع، عجبتني كلمة سمعتها في مكان في أغنية، كلمة واحدة أحاول أسجلها عندي وأضمنها
0: في مشاعرك مثلا. هي الترجمة،
1: لا هي جملة أو كلمة لامست مشاعري، فأنا من هذه الكلمة أحاول أكتب قصيدة.
0: جميل.
1: فمن 2018 لين 2020 2021 كنت أكتب وأكتب وأكتب، فالحمد لله صار عندي كم هائل من القصائد، ولكن كنت أنشرهم فترة من الفترات، كنت أنشر هذه القصائد، ومثل ما ذكرتي أن كان حسابي معروف بسبب القصائد، يمكن الحين الناس يعرفوا سلطان الممثل أكثر من
0: ليش أن غيرت مسارك المهني والشعر؟
1: صعب ما أني غيرت، للحين أنا أكتب ولكن أحتفظ فيهم ما أنشرهم. فصعب أنت في السوشيال ميديا فرق شاسع ما بين التمثيل وما بين الشعر، يمكن
0: يعني تعيش أكثر من شخصية سلطان.
1: أيوة يعني صعب تعيش أكثر من شخصية، وصارت لي للعلم لما بديت في التمثيل وكانوا الناس يعرفوا سلطان بالشاعر، فتعرفوا أنتوا شخصية التمثيل شوية أحيانا تكون جنوني كوميديا وكذا، فكانت الناس تستغرب ليش وش صار لسلطان، ليش صار لكذا أحيلك سلطان هادي سلطان كذا. هذيك الشخصية اللي تشوفوها في السوشيال ميديا اللي كانت تبع الشعر، طبيعي ما بقول شعر وأنا مجنون وأضحك مع
0: دائما الشعر كذا. أيوة. الرايق
1: فهم. أيوة. يشوفوا اللي في الشاشة ما يعرفوا خلف الشاشة. شخصية الممثل هي الشخصية الحقيقية، شخصية سلطان الحقيقية، ولكن التمثيل هذيك حالة أني أنا خلاص هادي كاتب قصيدة لقيت هذه القصيدة،
0: يعني عادي انه هي مشاعر في النهاية،
1: في النهاية مشاعر،
0: يعني خلينا نقول ربشة طول الوقت ولا طبعًا تضحك
1: طبعا
0: طول الوقت.
1: وكل انسان كذا تمر عليه حالات انه احيانا يضحك احيانا يكون هادي احيانا يكون مصدع، انا واجد اصدع كذا ما في كبار ضد تسوي شيء. فهذا بخصوص الشاعر،
2: هي دائما الصورة النمطية عن الشاعر انه كذا لازم يكون انه
0: يعني
2: غامض، لازم يكون غامض يعني ما يسولف وايد.
1: كان يضايقني هالشيء للعلم. أوكي. يعني ان هذيك شخصيتي الحقيقيه، ليش انت صرت مجنون، ليش ما هادي نفس قبل. انزين مجنون ترى هذه انا شخصيتي، ما هي ما جنون كثر ما هي نسميها مرح.
2: ما حاولت انك يعني تستمر في الشعر ولكن بشخصيتك اللي هي اليوم نشوفها كممثل؟
1: صعبة لأني أنا أي شيء، أي موهبة عندي أحاول أربطها بأي شيء في حياتي، يعني مثلا موهبة هذه أني أنا أكتب، صرت أكتب فيها حلقات لمسلسلات.
0: حلو.
1: أكتب فيها سيناريو لفيديو معين وأكتبهم بالتفصيل نفس الشيء. أحيانا عادي يكون مثلا في مسرحية أو في حلقة مثلا تكون درامية، فهذا الشيء يساعدني أني أنا أكتب شعر أربطها بالتمثيل، كيف أنا أكتب جميل. شيء درامي.
2: طيب. زين ما أدري أنا خاطري صراحة أسمع
0: تسمع قصيدة. هي. يلا
2: شيء كذا يعني. من اللي تتذكره، شيء في بالك يعني كذا تحس
0: أقرب إلى قلبك.
2: أيوة.
0: الأكثر انتشارا.
1: طيب خلني أتذكرها، بس أستذكر القصيدة.
0: عادي تغش
3: عادي يفتح تلفون
2: عادي عادي عادي طيب
1: بس عشان أشوف بدايتها أنا كلهم حافظنهم تقريبا بس لازم أشوف بداية
2: من البداية جميل
0: عاد انت حمسنا الحين
2: نسمع شيء كذا كيف يعني اليوم صح يعني جوي ممثل أنا أشوفه اليوم يعني أنا عرفته كممثل وصانع محتوى بس أني أشوفه كشاعر هذا بيكون شيء جديد علي يعني.
0: بالنسبة لي حس عادي يعني أنه عادي يكون ممثل وشاعر يعني.
2: فعلا عادي وأنا كثير اليوم أشوف شعار يعني جامعين بين الشيئين عادي أيوة. عايش الجو
0: بس انت قصدك انك ما بتتخيل يعني ما بتتوقع
2: ايوه مثلا لاني انا عرفته بالشخصية الثانية اللي هي في كوميدي. التمثيل ايوه الكوميدية فما شفته اول يمكن اللي متابعنا من اول بيكون عنده الوضع عادي الحين
0: ايوه بيكون فاهم سلطان بس اعتقد اليوم اي ودي اساله يعني عن الصوره النمطيه والشعر هل هو كل عيش اليوم نفس التمثيل
2: شعر
0: حس سالفه حابكه
2: فعلا صح يمكن بنرجع له بعد القصيده
1: انا ما سمعت
0: ايوه
2: زين شو قال
1: يلا بسم الله كم توجع الذكريات وكم جف الحبر يوم يديني لك تكتب ما في النفوس على البال يا أجمل بعيد على البال وش كثر على البال يا نوري وان غابت شموس يا كم أقضيها هالليالي مع طيفك سهر وقلب بالصور وعلى الذكرى أبوس كان لي محبوبة طغى ضيها ضي القمر ما لها وصف بين النساء سوى الفردوس وكلما تمنيتها أعددت للعتاب بحر وعند لقياها ما وجدت حرفا يصف ما في النفوس أريد ألقاك أريد ألقاك بليلة قمر وقت السحر تقلش كثر تهواني وحنا يم البحر جلوس الله يومك معي نقضيها حب وسهر الوقت قاسي الوقت قاسي ويعلمنا واجد دروس اتخرجت لعل وعسى صدفة نمر اتزوجت أظن إن اللقاء كابوس يحظي اللي ربي كتب له هالعمر كله معك يا أجمل عروس

سواء من تجنيب غلطات ولا ضاقت الدنيا عليك وأهلها، أنالك أنالك دنيا وكون وناس ومجرات. لا تزعل ولا تأخذ بخاطرك مني، كل الليالي أسفالك، وأنا والنجمات كفى بالله بحسنك، وكفى كما رهق الفؤاد وعذب كم من على بسماتك، فرح وبكى وكم من ربيع على خطواتك، أتى يكم يكم تأملت وجنتينك الناعمات والرمش والشفة وعيونك الواسعات. أبسألك أبسألك بالله، وهو تأمل ما هي تساؤلات، من نعومتك ما تخاف خدودك من لمس يدك ومن ليونتك، هو في أي عب من بجسمك، يا حرعين ويا لولو ويا توت ورمان، يا مسك وعنبر ويا قوت ومرجان، يا أحلى وجهك يا بعدهم يا ريحان، يا سموك يا طلتك يا اسمك ومحياك، يا زينك يا خصرك يا جبينك ويا بهاك، يا حاجبينك يا مبسمك يا مسكك ومستواك، يا عودك وشمس صبحك وبدرك، يا حلاك يا لينك وسلهام عينك ونسيم صوتك وغلاك، يا مشيتك ورقتك وخلاقك، يا عذب الصفات يا ملطفك يا طيبك يا عنفوانك، ربي يكملك سواك، يا هيبتك ولفتتك وشعرك وطولك، يا ذات الأصول يا مذهلة يا نادرة، مهما طالبك العمر ما يطول، يا مختلف عنهم حتى في سكوتك كلام وفي كلامك، يا سيدة لباقة واحترام، يا دودة يا من حارت بوصفك الألف للي، يا سيدة يا سيدة الأدب والحسن واللباقة، بك نادر الأوصاف والأناقة، ألا يا ثوب يا خمري، يا أحلى صدف عمري، يا موتي وميلادي، يا ثلجي وجمري، يا محزني ومفرحي، يا ظلي ونوري، يا ضياء وجهك وضي، ما بالي ما بالي كلما وجهت وجهي مصليا يممت نحوها وجهي، ما عاد الله إشراكا بك ربي، ولكن حبها عظيم في صدري، فريدة فريدة أنت قد حار فكري فيك متساءلا، أنرى الحور في الأرض يا ترى، إن قبلت الورد صاح الورد، هلمي يا بني جنسنا، هلمي يا بني جنسنا، هلمي يا بني جنسنا، وانت أملت ملامحها، الله كأنك شهيد ووجهها الجنة، سلامي سلامي على اللي يشوف وجهها يرد الروح، سلامي لك مني كثير يا حلو السموح، يا ريح الشفا والعود ويا ملعب الروح، رقيقة تبهر ملامحها والحسن لك يبوح، سيدة والورد لك أرحام ومن حسنك تفوح، يا ترى أيؤثم المرء بالعشق وهو على صوم، أم للعشاق أجر للمتأملين من قوم، رباه سبحانك من جمعت بها جمال دنيانا والجنات، ما رأيت إلا بعضها، كيف يا الله بالمختبي من جناتي، كيف الثغرة والبسمات، كيف يا الله كيف بتلك الخبات، يا أخي يا أخي أنت حاجة جميلة كذا، مدري ورد فراشات ولا حكيتي حكمة ونقى وذوق واحترامات، يا مذهلة يا من كلين والعزة والملذات تخطي، ومن وراء خطواتك يتورد ربيع وتسرق بحسنك قلوب الجميع، واحد يطالع متعجب سبحان خالقها، وواحد مذهول سبحانك ربي البديع، غني غني ما هي حرام تغني العصفورة، انطقي وبهرينا يا لطيفة يا مستورة، تدلعي وحطي الميك وحمورة أو لا تحطي، كلك على بعضك في الحسن صورة، يا من همت الشعر ودستورة، تباهي يقولين الحلوة وانا الأمورة، وانا أجمل جميلات الكون، عادي كوني المغرورة، حقك يا سيدة الحسن أمورة، أنا سيد شعر وأنت سيدتي، وأنا السمو اللي يبي سموك، أنا الطماع في كلك وأنا اللي يبي قربك، أنا الهيمان في حبك وأنا اللي ما لي غنى عنك، وأنا في حبك الغارق وأنا اللي ما يبي ينجي، وأنا في حبك المبلي وأنا اللي ما يبي يشفى، وإن كنت في حبك الآثم أبقترف كالذنب الأكبر، وعن هذا الذنب ما ودي أتوب، ربي ربي خلقت الجمال فقلت أتقو، كيف نرى الجمال ولا نعشقه، كم فتى فتن فتاها في تلك الشفاه، وكم من حسنك غواه ما رواه أذاه، ووصلك حياه نجاه شفاه، هلي هلي في الهوى وصلا أم لقى، الرأي رأي.

0: واختلاف الرأي لا يفسد في جمالك، قضية واختلاف الرأي لا يفسد في جمالك قضية.
1: الله الله صح لسانك،
2: صح لسانك.
1: وقصيدة حلوة جمعت ما بين الفصيح وأيضا النبطي.
2: أيوة أنا
1: ومن قدها هذه الأمورة، لا تحط حمورة لا تحط
3: حبيب الرجال حبيب طلع
1: شخصية الشاعر ممكن تكون أيضا ناجحة في مواقع التواصل الاجتماعي سلطان. بس أكيد إحنا بنروح لفاصل بيصير إعلاني وبعدها بنرجع وبنسولف عن الشاعر ولا الممثل أكيد مع سلطان الحسني.
3: أكيد نعم نأخذ فاصل كذا وراجعين ومكملين إن شاء الله.
4: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. عندك شيء مميز.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا هلا والله مستمعينا، رجعنا لكم بعد القصيدة الجميلة من الشاعر. خلاص الحين ما مسميه ممثل وصانع محتوى، شاعر وممثل وصانع محتوى. لا بس اتوقع كان عندك سؤال اماني. أيوه. عن موضوع الشعر مرتبط في هذا الجانب.
1: كنت
0: ما ادري
1: عن تزاجك الصورة النمطية اللي الناس تحطك فيها في مواقع التواصل الاجتماعي سلطان،
2: عشان
1: يعني انهم يضعونك في اطار معين، يعني ما يقبلوا انك ممثل وايضا شاعر او شاعر وصانع محتوى، ليش لا؟
2: اوكي. انا مثل ما ذكرت النقطة السابقة، بالعكس هذا الشيء ما يزعجني. كل شيء يعني كل شيء لمرحلة معينة، وأنا مثل ما خبرتك أربط الأشياء. يعني أنا لما بديت في السوشيال ميديا بديت بالشعر، فبطريقة ما كيف ممكن أنا أربط اللي هو الشعر أو الكتابة بشكل عام في التمثيل.
1: جميل.
2: فأنا وصلت لطريقة أني ربطت هالشيئين نفس ما ذكرت لك، كتابة حلقات سواء درامية كوميدية كذا. عندي موسوعة من الكلمات والأفكار ممكن أني أستخدمهم. فمرحلتي ما بين الشعر إلى التمثيل إلى صناعة المحتوى كلها أنا أشوفها مرتبطة ببعض، ولو ما كانت هذه المرحلة الأولى أنا ما وصلت للمرحلة الثانية، ولولا المرحلة الثانية أنا ما وصلت للمرحلة الثالثة، أو ممكن أوصل ولكن بطريقة صعبة ما بالأريحية اللي أنا فيها الحين. وكلهم هذيل أنا مستمر فيهم، ولكن يمكن شيء بدرجة أعلى شيء بدرجة أقل أساوي بينهم، أو ممكن أني أربطهم.
1: حلو. بس هل لو كنت شخصية الشاعر هل نفس الفائدة بتجنيها من اليوم الممثل وصانع المحتوى باعتقادك؟
2: والله لو نخلي الفائدة، أنا أشوف صناعة المحتوى اللي هي التوب. ليش؟ لأن سواء كان الشعر أو التمثيل، خلينا على الشعر والتمثيل وهنا صناعة المحتوى. التمثيل خلينا نقول مثلا مسرحية، اليوم أنت بتمثل مسرحية في مكان معين في مسرح، خلينا نقول 1000 حضروا قصيدة أو شيء، حضروا 1000 شخص 500 شخص. أما صناعة المحتوى أنت عندي جمهور مفتوح، مش على قاعة مقتصر على قاعة معينة ويتابعوك، مفيد ولكن مش نفس صناعة المحتوى. صناعة المحتوى توصلك لعمان وبرا عمان ودول الخليج وأحيانا الوطن العربي والعالم كامل. أنا في عندي كم مقطع لما بديت في التمثيل وصل تقريبا 2.3 مليون في ناس من برا عمان، من الوطن العربي وبرا الوطن العربي، في أفارقة في هنود في كذا يعلقوا. كان مقطع كذا عفوي بسيط، يعني ما أعرف كيف جاتني هذه الفكرة والحمد لله ضرب يعني. فأنا أشوف الفائدة في صناعة المحتوى هي مكملات لبعض.
1: بس
2: كلها
1: ما يوكل عيش الشعر، وليش رأيك؟
2: ممكن بس ممكن يوكل عيش بس مش كثر صناعة المحتوى. أيوة. صناعة المحتوى بشكل أكبر.
1: جميل.
2: ليش؟ لأن أنت توصل لمنصة أكبر،
1: حتى جميل. يمكن الفئة والجمهور يكون متنوع
2: بالضبط.
1: وأكبر
2: بالضبط. يعني الشعر بيتابعوك الأشخاص اللي يحبوا الشعر يحبوا الكلمات، التمثيل مثلا مسرحية درامية الناس يحبوا شيء دراما، بيجوا الناس اللي يحبوا التمثيل أولا ويحب الدراما. ممكن في أشخاص يحبوا التمثيل بس ما يحب الدراما، ما بيحضروا لك المسرحية. على عكس لما تسوي فيديو صناعة محتوى تنزله أغلب الناس بيشوفه،
1: ومتنوع من كوميدي درامي وكل شيء، شاعر أحيانا ممثل شاعر، وليش لا؟
0: بالضبط. فعلا. زين اليوم سلطان أنت عندك الموهبة التمثيل خلينا نقول والشعر، ما فكرت أنك تدمج شيئين؟ يعني كذا حس يمكن نطلع بشيء مثلا جميل أنك تدمج اليوم يعني قصائدك في مشاهدك التمثيلية.
2: صارت سابقا، يعني اللي هو أحيانا أنت تحتاج في المسرحية خصوصا إذا كانت مسرحية درامية أو شيء كذا أنك تطلع مشاعرك وتقول كلمات كذا قوية، تحاول احنا مثلا بنمثل مسرحية احيانا يعطوك نص انت ممكن تعدل في هذا النص بما يتناسب فيه. عشان كذا انا قلت لكم كل شيء مكمل لبعض. بالنسبة لي طبعا ان الشعر أنا أقدر أستفيد فيه في التمثيل، التمثيل أقدر أستفيد فيه في صناعة المحتوى والعكس.
1: جميل. أيضا أعتقد في تحدي آخر من جانب آخر اللي هو في المسرحية، أنت بتاخذ مدة زمنية ساعة ولا مدري كم عشان توصل الرسالة. في السوشيال ميديا اليوم أنت عندك ثواني أو دقيقة وثواني عشان توصل الشخصية، توصل الرسالة، وتخلي أيضا المشاهد يتفاعل. فكيف أنت اليوم قادر أنك يعني تطوع هذا الموضوع وتشكله في هذه الدقيقة وكم من ثانية في الريلز؟
2: بالضبط. يعني الحين احنا صرنا، أنا أشوف أننا صرنا في عصر السوشيال ميديا أكثر شيء، والناس خصوصا من طلع الريلز في الانستغرام، الناس ما تحب تشوف شيء طويل.
1: صح.
2: سواء كان رسالة أي إن كان، ما تحب تمل الناس. يقول لك إذا أريد أشوف شيء طويل مثلا بصير على اليوتيوب، خلاص أنا عارف.
1: أصلا يقولوا لك حتى يوتيوب
2: حتى الحين صوتيات، أنت إذا بتسجل صوتية يقولوا لك أحسن تنزلها في اليوتيوب.
1: والله عالم السرعة.
2: أنا أحاول قد ما أقدر، يعني الحين مثلا إذا الريل فاتح لك 5 دقائق ولا كم 10 دقائق ما أعرف، أنا أخلي في بالي أن الريل عندي 1.5 دقيقة، أخليه تحدي مع نفسي، كيف ممكن أنا أوصل رسالة معينة في 1.5 أو 2 دقيقة بالكثير، طبعا بأسلوبي بطريقة كوميدية، لأن في نفس الوقت صار الناس تشدهم الكوميديا أكثر من ما أنه يكون شيء عادي. هذه حركات هوك في البداية وما أعرف ويش كذا. فعلى حسب الشخص، في ناس ما تهمهم هذه الأشياء، في ناس تهمهم. أحيانا أنا نفسي إذا شفت أن المقطع ما يحتاج إلى ذا الشيء خلاص أنا أسوي. على سبيل المثال في عندي مقطع لشيء معين، أحاول أني أطلع بطريقة كوميدية كيف ممكن أنا أدخل الكوميديا في هذا الشيء، فأكتب سيناريو معين. طبعا يوم أكتب السيناريو أكتبه بالضبط، أحب أكتبه أنا، حتى مثلا إذا الحين بلف راسي أو أرفع إيدي أو أسوي كذا لازم يكون شيء مكتوب. فهو كتحدي، ولكن دائما أنا أحب التحديات.
0: جميل جميل. زين اليوم المقاطع هذه الريلز، يعني لازم اليوم أنت تكون مرتبط بنص مكتوب، دام هو ريلز يعني أنت تصور اليوم فيديو، لازم كل ريلز أو كل مشهد هذا لازم يكون نص مكتوب، ولا أحيانا الارتجال يكون يعني حلو يطلع في هذا الجانب؟
2: دائما الشيء الارتجالي والعفوي يكون أحلى ويعني يضرب أكثر، ينتشر أكثر، وإحنا لاحظنا في هالشيء. يعني إذا كان شيء متعوب عليه تصوير مونتاج كذا، فأنا لما أكتب مثلا نص معين في أشياء معينة، هذا إذا كان مثلا مسلسل للإنستغرام، مسلسل مثلا الحلقة الواحدة 4 دقائق 5 دقائق، هذا لازم يكون عندك شيء معين، خصوصا إذا كان معك أشخاص. إذا أنت عندك قدرة أن تمثل هذا الشيء بدون نص مكتوب، بدون إخراج، بدون كذا، يمكن الأشخاص اللي عندك ما عندهم هذه القدرة. فلما يكون مثلا مسلسل قصير في الإنستغرام كذا لازم يكون في شيء مكتوب. ولكن إذا لنفسي رؤوس أقلام أن لازم أذكر هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، وخلاص الباقي ارتجالي وعفو، ويكون أجمل وأكثر انتشارا.
0: يعني جميل. يعني اليوم أنت يعني بتقول أن الارتجال في التمثيل أفضل، لكن كيف أنت تجمع هذه الأفكار؟ هل لما مثلا تروح مكان أو شيء كذا تسجل الناس شو قاعدة تسوي، تشوف لهجتهم، طريقة تصرفهم، مثلا ساير كوفي مثلا شفت كذا موقف، فأنت من خلاله هذه تجمع الأفكار، أو شو طريقتك يعني؟
2: شوف هي حالات تمر علينا في المجتمع، أنت تشوفهم بشكل يومي، سواء موقف صار لك أو شفت شيء في الإنستغرام. فالاختلاط بالناس والحالات اللي تمر عليك في المجتمع، ومثل ما قلت مثلا لهجات معينة، أو مثلا أول مسرحية أنا مثلتها كنت دور شخص غني، فكان يقول لي المخرج يلا مثل لي كأنك غني، فما احتاج لشيء غير أنه يعني أني أكون رأس نفسي كذا
0: وتغير صوتي،
2: أغير نبرة صوتي فهمت كيف، اللي هي المفخمة شوية. فهذه حالات تمر علينا، وفي بعض من الأشياء مثلا حركات إخراجية أو مثلا طريقة معينة، إذا أريد شيء مبتكر، المتابعة تجيب لك يعني شيء كبير، توصل لك لأشياء كبيرة سواء كان في مجتمعنا أو برا. يعني مثلا أنا ما أخفي هالشيء إن حتى الرسوم الأنمي أنا فادني بأشياء واجد. يعني يمكن الناس اللي المقاطع اللي الحين نزلهم فيهم أشياء من الأنمي بس الناس ما مركزة ترى، مثلا أصوات لما الانتقالات وكذا هذا بالأنمي تعطي حلاوة في
0: اللي تابع أنمي بيفهم يمكن.
2: أيوة بالضبط، وتعطي حلاوة في المقطع الناس تشوفها حلوة بس ما عارفة هذا وش. فالمتابعة سواء كان أنمي مسلسلات أجنبية مسلسلات عربية تعطيك موسوعة وأنت بطريقتك وفكرك كيف ممكن تربط بهذه الحالة اللي شفتها اللي تريد تمثلها. كيف أنا سواء أني أسوي شخصية غني، شخصية مثلا فلان من مكان معين، فلان من مكان معين، أكيد أنت اختلطت بحد أو سمعت حد يتكلم تحفظ كم كلمة كذا وتحاول بقدر ما تقدر أن
1: تترجم هذه الشخصية.
2: بالضبط.
1: حلو. طيب اليوم مع الزخم الهائل من المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وصار كل حد يبغى يجذب المشاهد وكل حد يبغى يكون التوب الترند خلينا نقول، ما حسيت نفسك أو كيف أنت اليوم حاط لنفسك حدود أو إيش هي الخطوط الحمراء حتى ما تكون مبتذل في الكوميديا أو مبتذل في التمثيل؟
2: دائما أي شيء موضوع كوميدي فيه يكون يعني في موضوع كوميديا أشوف أنا أخلي نفسي مكان هذا الشخص. إذا أنا أتابع نفسي وسمعت هذا يقول مثلا، نرجع لشخصية الغني مثلا، جالس أنا أشوف نفسي أسوي هذه الشخصية شخصية الغني، هل هذه تجرح هذا الشخص؟ هل فيها تعدي للحدود؟ إذا حسيت لا، والإنسان يعرف إذا كانت حدود الكوميديا تتعدى من الضحكة إلى جرح هنا لازم تتوقع.
1: ما يصير. أنت حدودك مختلفة ونظرة الناس بعد مختلفة، إيش رأيك؟
2: لازم أنا أشوفها من نظرة الناس طبعا، مهما سويت أكيد يعني بيكون فيه ناس ضد هالشيء في كل شيء، حتى لو ما كان في شيء. يعني أنا أتذكر كنت أنزل مقاطع مثلا أصور نفسي فيهم في أغنية في الخلفية وبس كلام كذا، الناس تهجمت على مقطع في مقطع سابق يعني تهجمت عليه وما كان في أي شيء. في النهاية أنت ونيتك كيف تسوي هالشيء، ولكن أنا أشوف الشيء الواقعي هذا يجرح خلاص ما أتعدى يعني ما أوصل للحدود أقل من الحدود بكثير. هل أشوف أن الشيء اللي قدمته عادي؟ أستشير طبعا الناس، وش رأيك بهذا المقطع؟ وش تحس هذا المقطع؟ أنا ربعي دائما قبل لا أنزل أي مقطع أرسل لهم، تحسوا حد بيقول شيء بخصوص ذا؟ هل حد بيتحسس بخصوص ذا؟ هل في كذا؟ فقد ما أقدر، هي رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن قد ما أقدر أنا أحاول ما أتعدى هذه الحدود.
0: جميل. إنزين اليوم أنت قلت انك تجمع افكار كذا من الحياة اليومية، ما في مرة مثلا يعني قلت شخص معين وياك هو انا يعني زعلان عليك عتبان وعارف انك تقلده، او حتى موضوع اللهجات هذا ان انت قلت لهجة معينة ففي ناس تحسست او شيء كذا؟ يعني من اكيد بيمر عليك كذا يعني مواقف
1: ايوه
0: كوميديا تزعل احيانا، فما أدري عندك مواقف كذا تخص هذا الجانب؟
2: ممكن بشكل بسيط، يعني فترة من الفترات كنت أتكلم بشكل كبير بلهجة معينة في السناب والإنستغرام وكذا، ممكن في التعليقات، ولكن مش تهجم كثر ما هو أن إحنا ما نتكلم كذا، إحنا ما نسوي كذا، هذه ما حركاتنا كذا، ما أن في هجوم هجوم هجوم كبير، ولكن كعتاب يمكن أو توضيح للصورة. وممكن احنا لما نسويها احيانا نسويها بطريقة مبالغة اذا كانت في التمثيل، ولكن نحاول ان نوضح لهذا الشخص ان ترى هي تمثيل واحنا بس من باب العفوية يعني جالسين نسويها، مش قاصدين ان انتوا تسووا كذا وانتوا تسووا كذا لا. يعني في ناس تفهم أن ترى هذا تمثيل وهذا بس جالس يعني يوضح شخصية معينة، وهي ما شخصية كثر ما هي حالة. احنا لما نقلد شخص ما أسميها أنا تقليد للشخص، تقليد لهذيك الحالة المعينة. ليش؟ أنا ما أستخدم هالشيء كغاية، وسيلة لإيصال فكرة معينة.
0: جميل. كيف تتعامل مع اليوم خلينا نقول الأشخاص اللي ضدك، أو الأشخاص اليوم أنت مثلا أيوة اللي مثلا تتكلم بلهجتهم ما عيبهم الموضوع هذا، هل أنت تشوفها أنه لا حلو زايد تفاعل حسابي فأنا مستمر عادي؟ لأن البعض يشوف عادي حتى لو كانت يعني الكومنتات سلبية واللي هذا أيوة مثير للجدل، فهو مستانس عادي، أهم شيء أنا حسابي مشتغل وعندي تفاعل وأطلع اكسبلور دائما.
2: هذيل الأشخاص يعتمد على الكومنت أو الشيء اللي مكتوب. إذا كان هذا الشخص يعني غلط علي بكلام شيء كذا، أنا أحاول أتجنب هالشيء، بس أشوف هل أنا غلطان في المقطع أو الشيء اللي سويته. إذا أنا ما غلطان فيه واستشرت ناس، أنا في النهاية يتابعوني أهلي، يتابعوني ربعي، يتابعوني أحبائي، يتابعوني ناس صغار وكبار وكذا، فأكيد بيكون في حدود معينة في محتواي. فإذا هذا الشخص جاني وانتقدني انتقاد بناء، أنا أول شيء أحاول أوضح له هذه الفكرة إذا كان انتقاد بناء بدون أي غلط. ولكن الأشخاص اللي مثلا تغلط، ترى خاص هم متعودين اللي نشوفهم في التعليقات في كل مكان اللي ما عاجبهم شيء، خلاص وش أسوي بقى؟ طبعا ما أرد، أخلي التعليق كذا أو أني أحذف. إذا كان في شيء غلط يعني كبير أحذف هذا التعليق، ولكن إذا كان شيء عادي أحاول أني ما أتناقش معه إذا كان المقطع أو الحالة اللي سويتها أنا ما تضر شيء، ما تمس أخلاق أي شخص.
1: جميل. دائما ما يكون أصلا في ناس معك وفي ناس ضدك، عمرها ما كانت كذا كلهم مؤيدين. سؤالي الأخير لك سلطان، إيش هي الرؤية اللي اليوم اللي أنت تحاول توصلها من خلال محتواك في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الرسالة اللي ممكن أنك أيضا تشوف نفسك فيها يعني في المستقبل؟
2: والله يعني اللي حاب أقوله أن السوشيال ميديا ترى سلاح ذو حدين، وهي عطت فرصة لناس كانوا حابين يطلعوا، وفي نفس الوقت عطت فرصة لناس ياليتهم ما طلعوا. فاللي يعني في أشخاص مترددين أو مثلا الحين بادين في صناعة المحتوى، وأحيانا يأيسوا يقولوا لا إحنا ما وصلنا ما شيء مشاهدات وش يسوي وكذا، أنا حاب أقول لهم استمروا، يوم من الأيام بتوصلوا. أنا يوم من الأيام كنت في هذا المكان اللي أنتوا فيه، الحين كم من بديت السوشيال ميديا؟ 10 سنوات الحين، يعني يمكن السنة الماضية أو هذه السنة بديت شوية أنا أعرف أكثر، بس بحدود الاحترام، أن تقدم محتوى جدا نظيف وما تميل يعني تصير
1: متطرف لجانب معين يسيئك الطريقة المنحدرة. جميل جدا، يعطيك ألف عافية سلطان. استمتعنا بالسوالف معك، وأيضا اليوم دخلنا كذا في جانب التمثيل والشخصيات وصناعة المحتوى، وكيف ممكن الواحد يطوع مهاراته في أمر آخر ينفع له بشكل أكبر. فيعطيك ألف عافية، ونتمنى لك دائما كل التوفيق. keep going
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة، وأسعدتوني وخليتوا مشاعري تختلط ما بين الشعر والتمثيل وكذا، فالحين أنا أطلع من هنا ما أعرف أنا أي واحد.
1: رأيك لهم كلهم أهم شيء دامت مبسوط وسعيد كلهم، ليش لا؟
2: أكيد.
0: ونحن نتمنى لك إن شاء الله التوفيق وتستمر في كل المجالات، سواء في الشعر والتمثيل حتى في صناعة المحتوى. شكرا لك سلطان.
2: شكرا جزيلا. عادي أشكر حد؟
1: أكيد.
2: أريد أشكر الشباب لأن وعد أنهم يعني
0: لا
1: مستهلك الخير أساسا، ممكن تنقطع العلاقات بعدين
0: مرة أروح.
2: لا بس يعني حاب أقول أني أنا اللي وصلت لليوم كان ما وصلته بدون أشخاص معينين، اللي هو الشخص اللي كان المفتاح عشان يدخلني في مجال التمثيل، مازن سديالي. أنا رابعت هذا الشخص وهو اللي دخلني مجال التمثيل من بعد فترة الشعر، وكان حوله جدا ممثلين، فأنا كنت مضطر وحاب إني أدخل في مجال التمثيل. مازن زديالي
0: البريمي هو
2: من البريمي نعم
0: أسمعنا فرق
2: وعمير أنور البلوشي محمود السبع عبد الله السبع ولد خالتي مبارك اللي كان واقف معي طول هذه السنين. أنا يعني كنا أنا وياه هذا الشيء من قبل 2016 وكان هو دائما يوجهني. طبعا الصديق الغني عن التعريف خميس الغافري وكل الشباب اللي ما قصروا عبد الرحمن سكيتي وكل الشباب الثانيين وشكرا جزيلا. حبيت أتمنى أني ما نسيت حد وإزعلوا بس كلكم شباب وين كاميرا مالي
0: هذه
2: حبايبي
0: أكيد نحن نوجه لهم كل تحية ومن خلال هذا البرنامج ونشكرك نحن سلطان اليوم كنت معنا في برنامج هلا كافيه. شكرا جزيلا وأكيد لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
5: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: إنزين أهلا بكم مستمعينا مجددا. دروب السلامة أتمنىها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا، وبالتأكيد مشوارنا في هالكافيه لا زال مستمر معاكم. وفي هذا الأثناء نستضيف عبد الرحمن البلوشي، وهو طالب على مقاعد التخرج في من جامعة صحار كلية الآداب، وبنتعرف أكثر على موضوعهم اللي هو القرار الوزارة الذي صدر في شهر يونيو، وذلك في تغيير شروط القبول، ومن بينها اشتراطات كالنسبة وأيضا كفرصة الالتحاق ببرنامج التأهيل. ويعني خلينا نتعرف على جوانب هذه المشكلة، واليوم إيش هي متطلباتهم وإيش اللي هم يشوفوا وينظرون إليه، وجوانب أخرى من هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، من كان العدل والإنصاف نهجه وسيرته، وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. وأهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: يعطيك ألف عافية. اليوم يمكن عبد الرحمن هو صوت كثير من الخريجين والشباب اللي يعني لامسهم هذا القرار وأثر أيضا على مسارهم الأكاديمي والمهني أيضا. نبي نعرف أول شيء إيش المشكلة اليوم، إيش تتعانون منه اليوم كطلاب كلية الآداب؟
1: المشكلة اللي حصلت إن إحنا التحقنا بمؤسسات التعليم العالي بناء على اشتراطات صادرة من الوزارة، فبدأنا الدراسة وبدأنا بجد واجتهاد ونشاط وحققنا معدلات عالية في المسار الأكاديمي، ولكن للأسف في شهر يونيو الماضي صدر قرار بتغيير اشتراطات الالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي، فهذا حقق يعني صار سخط كبير من الطلاب إن إحنا التحقنا على اشتراطات معينة. طيب انتوا اذا حبيتوا انكم تغيروا هذه الاشتراطات بما يتواكب مع جودة التعليم استثنونا من هذا القرار، فبدأنا نطالب وزارة التعليم بهذا الاستثناء، لكن للأسف الشديد الى اليوم ما في اي استجابة لاستثناء منهم على المقاعد الدراسية قبل صدور القرار طبعا هذا. لكن في اخر بيان صادر من الوزارة يقولوا ان هذا القرار صادر بناء على دراسات مكثفة وبيانات دقيقة. اليوم احنا نتساءل هذه الدراسة متى بدأت ومتى انتهت، ايش هذه البيانات الدقيقة اللي على اساس استطعنا ان نصنف ابناء البلد بهذا التصنيف، من الخبراء قام بهذه الدراسة؟ طيب هذه الدراسة اين نشرت ومتى، من قام بتحكيمها علميا؟ احنا اليوم نريد اشياء علمية تطرح امامنا حتى نقتنع بما تقوله الوزارة. ما في شيء صادر قدامنا يعني شيء علمي، ما في، كيف أنا بقتنع أني أنا بلا كفاءة وأني أنا ما صالح لمهنة التعليم وأني أنا ما أتوافق مع مطلب الوزارة اللي هو جودة التعليم؟ ما تمشي يعني. المشكلة أن إحنا لما التجأنا لمؤسسات التعليم العالي عشان ندرس تخصصات تربوية أفادونا أنك أنت ما محقق الاشتراطات عشان تلتحق ببرنامج تربوي، ولكن نشجعك وننصحك أنك تلتحق ببرنامج الآداب، تحقق معدل 2.3 من ثم التحق ببرنامج التأهيل التربوي. فكل طالب التحق بمؤسسة التعليم العالي قبل صدور هذا القرار بنى مساره المهني وفق الاشتراطات القديمة الصادرة من الوزارة نفسها. الآن السؤال، بما أن في دراسة حسب ما تقول الوزارة، المؤسسات التعليمية تعلم بهذه الدراسة؟ إذا تعلم المؤسسات التعليمية بهذه الدراسة، ليش شجعت أبناء البلد على دراسة هذه التخصصات وتعلم أن أبناء البلد توجههم توجه تربوي؟
0: صحيح.
1: معنى هذا أن المؤسسات التعليمية ما تعرف بهذه الدراسة أساسا، الله أعلم هذه الدراسة متى بدأت. طيب إذا افترضنا أن المؤسسات التعليمية لها علم بهذه الدراسة، معنى أن هناك تقصير في متابعة هذه المؤسسات التعليمية، ليش تشجع أبناء البلد على دراسة هذه التخصصات بما أن في نية لتغيير هذه الاشتراطات؟
0: هل تعتقد اليوم أنه هذا القرار جاء لحظي غير مدروس، وإيش هي المبررات اللي اليوم أعطتكم إياها وزارة التعليم؟
1: وزارة التعليم ما أصدرته هو مبرر واحد، مبرر جودة التعليم. لكن إذا بنتحدث عن جودة التعليم بكل وضوح وشفافية، جودة التعليم تطلب للتعليم في المدارس أو أنها تطلب أيضا في مؤسسات التعليم العالي؟ نحن مع جودة التعليم ومع هذا القرار في تطوير جودة التعليم، لكن أنا عندي طالب في مؤسسة التعليم العالي وأنا اليوم أطلب جودة التعليم، كيف أنا أصدر في حقه قراره على مقعد الدراسي بأثر رجعي لا يقدر جهده ولا يحفظ حقه، وبعد ذلك أتحدث عن جودة التعليم؟ أنت ما أدركت أن هذا القرار راح يؤثر سلبا على المستوى الأكاديمي للطالب؟ إذن وين جودة التعليم؟ ما في تناسب في هذا الأمر. أنا أطلب جودة التعليم لكن ما مستعد إني أوفر متطلبات هذه الجودة، ما تمشي.
0: الحلول البديلة اللي أعطوكم إياها الوزارة
1: ما إلى الآن إحنا ما نعرف إيش مسارنا وما نعرف إيش وضعنا، وما طرحت أي حلول من الوزارة وما طرحت أي مسارات أخرى ممكن نتوجه لها، لدرجة أن الطالب اليوم ما عارف، يعني مثلا طالب في سنة رابعة أو في سنة ثالثة اجتاز مشوار طويل من الدراسة، يقول لك أنا ما عارف أكمل وأزيد على نفسي أعباء مالية وأزيد على نفسي ديون وعلى أهلي، وأنا ما أعرف وش مصير، يمكن أنا أطلع ما أتوظف، أو أني أنا أؤجل وأترك سنوات من عمر تذهب كذا بلا فائدة، أنتظر وزارة التعليم تغير قرارها، ممكن تغير ممكن لا، أو أني أنسحب من هذا المسار وخلاص تروح كل هذه السنوات والجد والاجتهاد وتخطي الصعوبات بلا فائدة. فاليوم الطالب ما أعرف وش وضعه، يكمل يطلع يتوقف يؤجل، ما في شيء. وبأمانة وإلى الآن أنا أؤكد ما وجدنا من يستمع إلينا حق الاستماع، ما وجدنا العناية اللازمة من هذه الجهة المعنية أبدا. قمنا بمراجعة هذه الجهة المعنية عدة مرات ولا مرة طلعنا بفائدة واحدة.
0: إيش كانوا يقولوا لكم؟
1: نعم؟
0: إيش كانوا يقولوا لكم لما تروحون عندهم الوزارة؟
1: طبعا إحنا نقدم طلبات التماس، طلبات تظلم، يقول لك والله طلب الالتماس واصل وكل مطالبكم واصلة وإن شاء الله خير. طيب وبعدين أنت ما فدتني بشيء
0: أبداً،
1: ما قلت لي شيء. الحين السؤال في خلنا نقول قبل عدة أيام صدرت هذه الجهات التعليمية التي هي بمثابة الجهة التنفيذية التابعة للوزارة بأن تم استثناء فئة من الخريجين من العام الماضي، وفقهم الله وسدد على الخير خطاهم، هم إخواننا ونتمنى لهم التوفيق.
2: وهذه شو الفئة هي؟
1: اللي وصلنا أن الاستثناء لخريجي الفصل الأول والثاني من العام الأكاديمي الماضي عفوا، لكن خريجي الفصل الثالث ما لهم استثناء، هذا اللي ما يتداول، الله أعلم حقيقة هذا الأمر. لكن في سؤال نتساءل وبكل احترام وبكل أدب، ما هو المبرر لنستثني البعض دون البعض؟ إيش المبرر؟ ترى هم كلهم أبناء البلد وهم كلهم ما حققوا هذه الاشتراطات الجديدة التي أنتم وضعتموها، أما من تم استثناؤه أصبح بهم أصبح بكفاءة وجودة حتى يستثنى؟ وأنا ما معنى كلامي أن من تم استثناؤهم ما ينبغي أن يتم استثناؤهم، لا بالعكس، وفقهم الله وأسأل سبحانه وتعالى لهم التوفيق والتوظيف السريع كذلك، لكن مثل ما هم يستحقوا إحنا نستحق.
0: أعتقد أنه قرار غريب نوعا ما، لربما هم التحقوا بمقاعد الدراسة الثانوية، نسبة الثانوية أنت ترجع تدرس ثانوية مرة ثانية،
1: من الممكن أن نرجع نحن طالب إلى 10 سنوات خلف أو 8 سنوات أو 7 سنوات، ما يستصاع أنك أنت ترجع وتقيس كفاته على 10 سنوات خلف. أنا اليوم رسالة أوصلها لوزارة التعليم الموقرة بأن أبناء البلد يمضون قدما في تحقيق في تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم، فما في داعي نرجع للخلف. إذا الطالب حقق معدل امتياز أو جيد جدا في المسار الأكاديمي وفي الجهة التعليمية، أتوقع أن هذا كافي لإثبات كفاءة هذا الطالب. وأنا طالب أشرفت على تعليمه وعلى منهج التعليمي، كيف بعد ذلك أقول أنه بلا كفاءة؟ شوف إحنا ترى مستعدين بعد التأهيل التربوي لمواجهة كافة الاختبارات والمقابلات في التوظيف، مستعدين، وللوزارة الحرية الكاملة في هذا ولهم الحق في هذا، لكن يقطع المسار الأكاديمي ما ينبغي.
2: زين اليوم أنت أتوقع بعدك على مقاعد الدراسة وإن شاء الله بتكون قريب خريج، اليوم أوضاع الطلبة الخريجين وأيضا اللي هم على مشارف التخرج مع هذا القرار كيف الوضع؟
1: وضعهم جدا متوتر، ما عارفين إيش وضعهم وما عارفين إيش يعني مسارهم. اليوم لو نسمع من طالب متأثر بهذا القرار بيقول لك يا ليتني ما درست. طيب إلى أي حد من الهم والغم والقهر والظلم واليأس وصل إليه ابن البلد؟ طيب ما إن تشربت عقولهم بهذه الفكرة؟ طيب ما إذا بدأت هذه الفكرة تتسلل إلى عقول أبناء البلد شيئا فشيء؟ ما هي العواقب المترتبة عليها؟ مش المشكلة في إصدار القرار، احنا نصدر قرار لكن ما ننظر الى اضرار ومآلات هذا القرار القريبة والبعيدة على ابناء البلد. اليوم اذا ابن البلد راح ينتظر 4-5 سنوات لحين انتهاء هذه الدراسات وهذه القياسات، متى راح تنتهي؟ بعد ما يفقد ابن البلد جزء من مهاراته وكفاءاته ومعلوماته اللي تعلمها. ترى العلم اذا ما يمارس يفقد، وابو اسحاق الالبيري رحمه الله يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شلت. فأنت إذا تمارس العلم أول مستفيد من العلم أنت، لأنك أنت تمارسه وتتدرب عليه. أما إذا احتفظت بهذا العلم ستفقده. نحن نؤكد نؤمن ونعتقد أيضا بأن الأرزاق والأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، ما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. ويقول آخر يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد، ولكن في الوقت ذاته ربنا سبحانه لا يرضى أن يقهر أحد ولا يرضى أن يظلم أحد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد في المسند. فكان من المفترض عندما نرى أبناء البلد مقبلين على طلب العلم والتعلم الأخذ بأيديهم وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة مشوارهم أو مسارهم بنفس الهمة والنشاط عندما بدأوا هذا المسار، لا أن أصدر في حقهم قرار بأثر رجعي لا يحفظ حقهم ولا يراعي جهدهم. ما كان ينبغي أن ندخل أبناء البلد في هذا المدخل، أقولها صراحة.
0: طيب عندك عدد أو خلينا نقول معلومة بعدد الطلاب المتضررين من أثر هذا القرار؟
1: ما أتوقع أن أحد يقدر يزعم برقم يكون متأكد منه، هذه إحصائيات كلها موجودة في الجهة المعنية.
0: نعم.
1: وما أتوقع أن أنا أستطيع أن أحصل عليها، لكن ما أتوقع أقل من 10-20 ألف طالب.
0: وهذول 10-20 ألف طالب لربما يتحملون اليوم تبعات تغيير شروط ما كانت موجودة
1: اليوم، هم يتحملوا أضرار مالية. ترى أغلب أبناء البلد نكون واقعيين حالاتهم المادية ربما شوي تعبانة، فهم يدرسوا عن طريق الديون وعن طريق القروض البنكية وإلى آخره. يقول لك أنا اليوم أنفقت الغالي والنفيس لدراسة هذا التخصص، الوزارة قدرت ما قمت به. شوف من أخواتنا الطالبات من تركت بيتها وزوجها وأولادها وربما اضطرت أنها تتنقل يوميا بين المحافظات، وما أقول بين الولايات، بين محافظات السلطنة لمواصلة هذا المشوار. من إخواننا الطلاب بعد ما ينتهي دوامه في الجامعة يروح إنه يشتغل مكان ثاني، إما في بقالة أو في مكتبة أو يمكن يوصل طلبات ليستطيع أن يشتري الورقة التي سيذاكر منها ليختبر. هل وزارة التعليم قدرت جهود أبناء البلد؟ أبدا، ما في أي تقدير، نقولها صراحة. وأنا أستطيع أثبت هذا الكلام، يعني رغم كل هذه الظروف الصعبة والصعاب والعقبات إلا أن طلاب الآداب والعلوم حققوا مستويات عالية في مؤسسات التعليم العالي.
0: الآن الطلاب اللي يدرسون من نفس التخصص هل لا زالت مقاعد الدراسة وهذا التخصص أيضا مفتوح إلى الآن رغم القرار؟ يعني
1: هو على النفقة الخاصة التخصص مفتوح، لكن ما أتوقع أن يتوجه له شخص هو عارف أنه ما راح يحقق اشتراطات التأهيل التربوي.
0: نعم.
1: لأن هذه التخصصات هي أساسا تؤهلك بعد ذلك للانخراط بالسلك التعليمي والسلك التربوي.
2: جميل. إنزين أنت اليوم خلنا مثلا نتكلم عن تخصص اللغة العربية صح؟
1: نعم.
2: اللغة العربية لو ما كان موجود التأهيل التربوي اليوم فرص الطلاب اللي هم متخصصين في اللغة العربية وين بتكون؟
1: شوف أنا ما عندي فكرة حقيقية عن مسارات طلاب الآداب والعلوم، لأننا لما اتجهت للمؤسسة التعليمية كان توجهي تربوي، ولكن لنفترض هناك عدة مسارات، كم تستطيع أن تستوعب هذه المسارات على رغم الأعداد الموجودة في على المقاعد الدراسية ومنهم الخريجين؟
0: أيوة، أنت ذكرت لي أنت أيضا اليوم حتى المدارس الخاصة تحتاج هذا التأهيل، فأنت اليوم إذا يعني كنت تريد تكون معلم ما عندك هذا الخيار أبدا.
1: طبيعي جدا إذا أنك بتكون معلم لابد أنك تلتحق ببرنامج التأهيل التربوي. حتى الآن في السلك العسكري أتوقع قبل فترة كان في إصدار توظيف لتخصص اللغة العربية وآدابها، من ضمن الاشتراطات الموجودة أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم التأهيل التربوي. فكأن المسارات كلها أغلقت أمام الطالب.
0: نتمنى أنه اليوم صوتك يصل عبد الرحمن البلوشي وصوت كل الطلاب اللي اليوم هذا القرار لامسهم، وأن تكون هناك معالجة لهذا الموضوع، وأن تنظر أيضا الجهات المعنية في توجيه استثناء لهؤلاء الطلاب اللي درسوا وأكملوا المشوار، لربما القرار يمكن المفروض يشمل الجايين مستقبلا مش اللي أوردي درسوا ويعني سلكوا هذا المسار. واليوم كيف ممكن أيضا الجهات المعنية تنصف هؤلاء الطلبة اللي اجتهدوا وكافحوا عشان يحققون في يوم من الأيام حلم أصبح اليوم من المستحيلات، لربما إن شاء الله ما نقول مستحيل، إن شاء الله أنه الوزارة أيضا تنظر.
1: والله إحنا كلنا ثقة بحكومتنا وإن شاء الله أنه ننصف بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى
2: ونحن أكيد نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يعني جهود الطلبة واللي هم خريجين وما زالوا على مقاعد الدراسة أنها ما تروح عبث، وأكيد إن شاء الله يعني نأمل خير في هذا الجانب، وتكون يعني دائما يعني مصلحة الطالب يعني هي في المقدمة دائما.
0: نعم.
2: وإن شاء الله نشوف يعني تطورات جديدة في هذا الموضوع
0: بإذن الله. عبد الرحمن عندك كلمة أخيرة توجهها؟
1: أولا قبل الختام أنا أؤكد لوزارة التعليم ولمعالي الوزيرة وللحكومة بأكملها، إحنا ما ضد القرار، إحنا مع القرار، ولكن ما نطالب به هو الاستثناء فقط منهم على المقاعد الدراسية قبل صدور هذا القرار. إحنا مع القرار، مع جودة التعليم، لكن ما ينبغي أن نطبق قرار بأثر رجعي على أبناء البلد.
0: نعم.
1: وفي الختام نجدد المناشدة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله. جلالة السلطان، إن أبناء وشباب عمان ممن هم على المقاعد الدراسية في تخصصات الآداب والعلوم آملين من جلالتكم الاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، كما أنهم يأملون من جلالتكم أن يجدوا العناية اللازمة بهذا الأمر والتكرم بالنظر في هذا القرار ثم التفضل بإصدار توجيهاتكم السامية بحفظ حقوقهم التعليمية واستثنائهم من هذا القرار، وإنهم يثقون ويوقنون تمام اليقين بأنكم لا ترضون بألا تحفظ حقوق أبنائكم وألا يستمعوا إليهم ولا إلى مطالباتهم ومناشداتهم، وهم من جاء وصف جلالتكم فيهم بأنهم هم ثروة الوطن وموردها الذي لا ينضب. وفقنا الله وإياكم لخدمة عمان، وحفظ الله عمان، وحفظ الله جلالة السلطان.
0: اللهم آمين. شكرا لك عبد الرحمن البلوشي، طالب في جامعة صحار سنة رابعة وهو خريج أيضا، وتحدثنا عن قرار وزارة التعليم باستثناء أو لربما تغيير شروط القبول فيما يخص وظيفة المعلمين أو التأهيل التربوي. حمد، احنا أيضا بدورنا كذا انتهينا من يعني
2: مشوار هلا كافيه لهذا اليوم، كذا خضينا لفة يعني على مختلف الأشياء، بديناها من حديثنا عن موقع التواصل الاجتماعي وضيفنا سلطان، وانتهيناها اليوم بهذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله نكون كذا خضينا يعني جولة معاكم مستمعينا في بداية الأسبوع، وإن شاء الله تكون كذا بداية أسبوع جميلة خفيفة لطيفة تستمرون من خلالها لنهاية الأسبوع وصولا للخميس الونيس.
0: يلا العدة تنازل الخميس الونيس. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك حمد، وأيضا شكرا لضيفنا عبد الرحمن وأيضا سلطان، فشكرا لكم
2: وشكرا لك أنت يا ماني بعد،
0: شكر موصل لنا وحارتنا
2: وحارتنا وبيتنا وكل حد.
0: نقول لكم في أمان الله، كنوا دائما في أمان الله وحفظه.
2: في حفظ الله.
3: بلاغ عاجل صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح لي
5: قصة الهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء على هلا اف ام.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

On Insta at Hala FM Radio. محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. In Post Reels and Stories. تابعونا على الإنستغرام at Hala FM Radio.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: هلا FM، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عبر على المهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
0: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
2: البدايات دائما هي الفارق في متلازمة داون. التدخل المبكر هو المفتاح السحري لفتح أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

ده مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: يوميات البرامج،
1: تغطياتنا، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
2: ومنشوراتنا وأبرز الفعاليات والأنشطة، آخر الأحداث والأخبار.
3: تابعوا حسابنا على منصة إكس.
4: مرحبا.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبرنت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شاركنا.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطائر تسمعوها على

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل

0: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلأ
1: FM. تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلأ FM.
2: هلأ FM Radio.
1: على سناب شات @هلأ FM Radio.

تؤثر على أداء الهواتف الذكية وعمر البطارية، لذلك يفضل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

0: لأن الصفائح الدموية تحفظ لفترة قصيرة، فإن كل متبرع جديد يمثل دعما مهما للمخزون. بادر بالتبرع اليوم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما اظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وبتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه، شو تبع عليك؟ تبع عليك الماي، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود، وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هم الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا اخلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا اخلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني.

0: بوادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة تلهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام. هلا كافيه.

قرارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص. أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: أغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس وصعب أنهم يطلبوا المساعدة، ناس أسر متعففة، فهم إذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية أنها تسهيل الإجراءات، ما تعقدها حلهم أن تعالوا مرة ثانية وثالثة، لأن هم مجرد أن صعب أنهم رايحين هذه المرحلة الأولى، فإذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الإجراءات خصوصا لهذه الناس المتضررة جدا محتاجين. مثلا أنا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له أنا أروح أطلب المساعدة من الجهات، فقال أنا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. أنا صعب علي دكتورة، أنا رحت مرة الأولى كيف أرجع لهم مرة ثانية؟ والله ما رجعت. صعب يعني، فناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد الناس إذا تعرف أسر متعففة زين تطلب المساعدة. أنا أعرف ما شاء الله أخوات تشوف جيرانهم تطلب لهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لأن هذه ضغوطات مالية أكثر من أنها تكون ضغوطات معنوية.
1: فإذا حلينا نفسي.
0: أيوة، فإذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسنة. يعني إحنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته اللي عطيته لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا FM عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أمانة علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

0: للخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.